ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هنا

من

جواب قابو من ماتي كشخل البسماية من الحمزة حمائل أخوة شكي تميتم قرانا بكو مزاي سردانا كيف كم كشخل البسماية خوشي أجابين بالرابخ ببعض وشكونا ماني ما كان كدا من الطالة دا كشخل البسماية من بيت ما لها لسان ما من الطالة.

حسن لا يقجعنا حسن يا خلنا عدل دخائل كله والله السديد أجد عبدنا خلنا عدل من القهان الشيب أوجود إيقاني كجود إيجاني تجود اسمي نار أبي نبالي تجود رشمانا غدا خشاني وتتزاني فاني جود كجيت يا أو هاد السر سوري خلاد من سر اسمي نار أبا هاد تبزانا جود ما بكيت يا أو شوك يا دخاني فاني ما بالبلي دخاني سر اسمي نار يا رحكات يا أو بازي كهاد سر ما بالبلي دعوة فراد ما أزرع

كل جابينم يا خوي هادي هادي بخلينم يا قرى جمال ركاب يا حدا حمسة حماء بالي بالتقينم كيش خلي بسماني من أخوش أقول إذاني لحمسة الحماء الظابط إذا جب بسماني خوب بينم.

بعد زعلك وقش خلت بس ما يمز وزور يأذر بحالك نالة من يبي الشمر ويبالة نالة نالة أبي هاجر لك وقش خلت بس ما يمز بالة.

حاجه بس يا اخوي لا تقعد تطالب ابو رشيد دماغي بالي بس كيف اقول بلاد باقي ظالي جوني خذ ظالي بلبلك يا ابو الفراشيد وقتك يا خلي تشالي خذها لي حصنها للنصري خذ بيني دبلك بهزار عشق

قالوا ما يملوا بزمان من كلام هذا الزمان كذا كانوا ما يلبس.

ćemo se nam ve, ja neko dreža, diru draoza, a smuži ka si rebim, a zorim kod ve mene te kolje, bobe hako me kuk, čove men. I ja rabu, mani me her pegu, pegu to veže خلاص nabi ten je kaš khalili, a hafsade šule kod diru dreža, a ta zbiđa ma dreža, šeđu te خلاص bitu خلاص jinovit av mokoma, عندي هندب دموعي إني هذي قوة خمدة تبلو مكفاري ما نبي نبيش نبوشي خلاص ناكريا الظالم كان مقامة جالك ودريشة فالرجوات كان خسري ماجي حفو كان هكا بيش من حفساد وضان وفو أبو كانش خليل شوي وقاتر بو خوشي كانش خليل مر حفساد جي هر بيقوت حفساد جي نرم وساد زيارة تيوي هر بيقوت وهر قريه هتا أوجي أمري خوديكين أوجي بأمجرشو ده جنوج آخر دي إن شاء الله هذي بيجي

خاص مالا ويلو من راس مالا خاص مالا وراس الراس ما باي باي للخاص مالا باي كوروني تل بتلا بريشان كار شاعر ربنا بس اسمع كل كبر بدر ابوي كورو دور بري دور قلبي اخويا بستوي

نجوتيك وا وندلو سيلب نلسركسي ونبرع كسب بسرقة لي وقو أم قهداري ذكن تبهيزن أمشي دبيجن جارك دن نما حفالي خوبدن بيشقة تا نبن وقت دلبو سيلب وش خلكيرن نبن غلام بلكي روك وري أو ببن سلاح.

هل من المعقول او بمنزلان اي لبو سيد بوچا لي سرشتا من شو لهدا ام لبو سيد بوچا لي سرشتا من شو لهدا ام شي خلكي نقول قدام انا خدي بسهري وقت شي خلكي نقول قدام هل من المعقول

ايه حميا جي خلكي راد بن غلام موش بيراك البيشي او عند بو امام اي بلغو سيدو جالي سربش خاق لنجونا دعام بلغو سيدو جالي سربش خاق لنجونا دعام جي خلكي رابونا غلام قدا خده بسهري وان جي خلكي رابونا غلام هل من المعقول او بمنزل عام؟

0: هون عشقين تشوكر هر قورة مريا ونج خلكير بونا غلام وش بيراكر البيشي او عندهم ايمان هاي دلبو سلبو شارلي سر بشتام انشون هدام دلبو سلبو شارلي سر بشتام انشون هدام جخل كيرابونه غلام ودا خده تسه اريوان جخل كيرابونه غلام
1: هل من المعقولة او بمن سلام؟

فاسي. صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم.

0: جارك دن سلاف قهدارين آرتا ولوكيدا كيبن هول ما قهدار دكين لسر بيلانوتو نه نقطة بين جباجاري عامودي استوديو يا آرتا دياناش خمس ساعات ونيفا كيب قهداري خور بن بقلك مجار مجار جدا جدا هيفي دكين ميوان ولو السفق بن بسفقاي ام درباسي مالي وتف دابونا جون چه دكين ام ايرو بجداري بوار بكن بخوارنا قحوة وخوارنا تاشتي حطا تاليا برنامه
1: کجا تیرو فراینی چی شه که دبکو پشین یاری یک به فراینات جواره
0: به مولا جدود ات فکرم کپسی
1: کپسی گله کی خوشه بس برنج آده چه جبو مپی خلو نکه

0: دلتا قوت سر زمان قوت ده يوم ح ساعتوني بكي ده قوت داريما أمي لقل وبن برانيا مجاري ماجي أوي خدمينا وقري داي دفاري بن تدامي بحثة كهرباء جاناتوران بكن كهرباء قشتي من البشاري قام شلوي بكن ويلي هفكارا معروسين وسي أوي زيدة تر لقل مبا جادل ده كهرباء وهابين شاف دور تبجنش بهدوك مغناطيسن
1: ابدا تشينا ببي ويجي ليم تشابكن في هافيني هافينك جداي قال لك زحمتي هاتن بيش يا خلكي جرجران جنتورا هاتن قد كرن اغشتي لقامش لو نق هاي قال لك تاغان لحسكي نفسها مسلي يجاوي خلك تشاب كنا تشارن حبكي هناكي ابكسي غوبير هب طاقه داني بخبي دقدينه

دكتور طلحة عمل أحمد واجي مرة بدهن دري استديو يدامي بحثة آنينا جهازي إنه بكني إيكو لعياداوي بايدا دبك هاف جهاز چيه ويشف هيدي سودي لخلقي عامودي بك جرنجيا في جهازي چيه وقالك برز دنافا هف بيفينا مداوي هبن رواجي وكر روح الروج يعني روجانا بودكاستك ما هي بودكاستا ماجي روج ودي ساعة ساعتا ددوا دبا

0: جوخاد نافا خلکما یا یرو د جیو د راپرسین جتاخه غربی له بازار قامش له بغشتي او هبا امته د بحثه او تقینا مزن یا کو حطان نه هاجی جبیره بدهن سالا کو سر درباس بی جبیره خلکه نچ یکو اف ده سال سروه تقینا هانی چه د با کول بازار قامش له تاخه غربی چه بو کو وکی تقریبا د با کو یند مشمر وان چاخه بو دل دم او تفجیره کلو د ریچ حطان نه هاجی کو د تفجير به دو شاحنه دو هف تفجير تفجير تدا چبو تجي او مواد تقمانيه بو تدا او تقينه هاني چبو تدا بدهان خلق بونا قرباني او يعني خلقي ترمي گوشت لاش زارو كي خوش وي دري دانا هف
1: بلي ديانا او روجك نايج بير كرن يعني دبيرانينا هر كسي دا يو دبيرو بالا هر كسي دا گود انجاما وي دا زي دي بين جي مروفيش يعني خوش دز دا صدو حيشتي كسبرين دار بو او قال لك مال جي زي دي مروفا كيو زي دي كساكيتي دا جيانا خوش دس دا مخابن يعني بو يرقل لك مظم بو براستي ده سال جي درباس بو يا لي حر روج يعني حر سال كو أفرو جاياتي بريني حر كسي نو دباب طيبات اوي نزيك ديانا اوي قو دنگي تقيني چوان اوي قو نزيكي وان كسان و بقشتي جي باندورة كامزين كر شخوات ده دقا كيم زيدا تقريبا امتكارم بيجن دوان وقتا دبو وكا ايروج قو افقاس كس جيانا خوش دستان جاما تقيني كتروريست قو بيو رابون ويچاغي شخوات داعش اوي اكايا تبني كر براستي جبيرو بالا كسكي نار قال لك تقي لدبر عم تشيبون لتقينا حري مزن اوب
2: دورم ازلي تما ددلدا كنتيا خويني تشاوا بكم

0: قامشلو نابي قامشلو او تقينا غوبي و يان تيدا تشيبو وكا ايروش برياض صالانغو ام دبينن دما غو تدوي تاغا غير بيرا درباس تبا ديانا هين او كافلو او جه قالك وك خونه تي وي واتيا غو دما تلوي كي وي دي من يد النري بيت قاسي دل ايشي تشيدبو تشقاسي زحمتي تيا وي تقيني دهات عبر تعبي مرب تايبت او كسي نيزيك جبر جوجلك مالي نيزيك هبوجي زياني جاني نديتن لي اي ما دي جي ديتن او برنجي كي گشتي يعني او خديه محلاتا او خديه اي مالا قال لك تعداك زور وزحمه لوان هات براسي
1: هزار رحمه الغورا وشهيدا باش خو قال لك جي بريندار بون و ايرو او بريندارانا و ايرو جهاني ببيرا خوتين تبين تينن سر زمان كو چقاسي او رو جهاني بايش بو ونعيش بير كرن.

0: بلي قهدار إمامي بور بردوان بنحيا ساعة دهوني فاش خوا إرودرو ولو هناك يمتكار بيجن أو قرما زيدا وبلين قرما هي داكتنا هافينا هافينا يعني اللي نازي دي تشلي حطاني إيروجي هنا سيهو نهي أفايا داني سبا إفارا بيستو شاش لسبا وبيب خياي ويجا قرما قرما دس بيبك
1: بلي كي جانا خير بخودي بكادل دهم تكارن تاني بي بيجن مكيفات غير كهربها بمي مكيفة رحملين عاكن كهربتنا بقيمة خوبزن بروكش قحرارة جا قه داري ما اگر مجارن طايبة دبالا ودا جيها بن برزگريكا كي هم بيرا روب رود مينو هندو كارن تي كليب مرا بكن لسر جماري المال سريا صفر نه سسي صفر دو چار سسي چار صفر حشت هندو كارن نامين خوشي لسر جمارا صفر نه نه بينج حشت صفر شش چار نه سسيان بشينن
2: روش باش از چلک یوسفم و به سرانه منی کراس زر اون سر آرتا اف ایم گفتاری دکن

0: وسط القامشلية ومجرى مجي القامشلو يا قهدارين آرتا بترق ريداي كهرباء قشتي نظامي وقد كرناوي اللي هنتا غان إيش خواف كرامة روسلين أوسي أو نرينا خلكي السر قد كرنا كهربي وباندورا وي كرياب طيبت أو كهرباء قشتي كام قهدار بك
1: مرحبا أنا من القامشلي من حي الأرمن. بالنسبة لموضوع الكهرباء النظامية قبل شهر ونص كانت تجينا يعني كانت تجينا بشكل كويس بس من شهر ونص تقريبا ما شفناها أبدا لا بالليل ولا بالنهار إيه والله.
2: مرحبا إيش قامشلومي إيش بو موضوعي كهرباء نظامي أنا كام الحي كورنيشن والله كهرباء نظامي تي مثلا روجي ساعتك دس ساعات بس شاغي تيجينا مزبوطة كهرباء بجارينا مزبوطة يا مثلا خرطة قلكي خرطة دسدو هناك دد كهرباء ويا أما مثلا كيمة كهرباء كيمة يعني بس أو ضوي صور فيت كه بجمع خواني ديك إنه بقى كهرباء نظامي هادية يا أما مثلا خرطة شاغي ولو بيجينا باشة برا دوان خرادبن لوازم كهرباء هاب تضربن لأنه شاغي كهرباء بخرد بنا باش وشاغي كهرباء كيم بيجينا باش يعني مكيف خرادك برادة خرادك قلك شتا شوتينا يعني ام بهيفين انه انا كولوتي حبيكي باش بس جام ام بهيفين انه بزبطينا كهرباء قو بزبطاندن وهنا باش تربه.
3: مرحبا جرب اجي بجارة قامشلو مش حراسة ده دهامن كده كهرباء نظامي تي تيجيولو يا ضعيف يا خرد نمزبوطة وزوق قطبي يعني ناطول يجي خاصة بتسيره قلك يعني واز ضعيف وخرد به نمزبوطة ولا ده خازي بشي إن شاء الله أمور بالخير داره وبلد خوش في إن شاء الله.
4: مش قامشون اش حرا شوري ما بس كهرباء بخود زانه مزاجي در ما اسبوع كنا در ما روجي ما سر 4 ساعات دن بشكل ده خوازا ما كو كهرباء نظامي وري بكم جو مال دام مال ده خلاص من فك بلا ما قبل وكاي زراوا زماني برم چون زراوا مد كو زراوا كاچلو شهر اكرينه پنجه قبل ته ده روجيف كهرباء بنا مال ده سهلان بنا منظمان بنا عالم مره يعني بي عرب كيف خوش بنا
5: دور بكم جبوا وضعي كهرباء بخده يعني در بكي ده نمزبوطة كهرباء دي ساعته هات قد بو شغله پشه ساعته دي ساعته كي هات و رجعه دي بدر بكي ده نهات يعني مشكله يجمرا ويا مولداجي يعني باور ناكن كنگي كهرباء نظامي ورد جهده بطفينن يعني شتكي قلقي نباش يجمرا دنيا قرمة وزاروك نخوش هن المالي يعني ان شاء الله ونفي مشكله يجمر حالكن.
6: موضوعي كهرباء والله موضوعي كهرباء متخازن كهرباء متخلص مش فاهم بيرا كهرباء بعمل وسطة عندنا فيدا عمل شرائط تغلب سوكي تجارة جارنا تي جارنا ناي يعني وهندكتي
0: قدر ما زيادة الرامي بحثة روشة كهربية بكم قشتي روشة كهرباء قشتي ويا جنتوران بها فكارة خور روسلين أوسي قوش قامشلو تبليمة با صباح بخير با روسلين
7: صباح بخير با روسلين زيادة تركي جان تخنين كو كهرباء نظامي نقهشتي وا
8: بلی دیانا شخو گلگ تاخل قام شلو حیان ها کهربانی زامی نک هاشتی وانا که وکن بیشن تخاوستا آل یک جی بشی تخا زیتونی و هن تاخن آل غربی جی یعنی وک کورنیش و او شرعا سدل گاد هم لبیدر یعنی حارنانی یک جار کهربانی زامی لبیدر که نهاتی لبران بری ویجی لعینی وان جها یعنی حارن کلان نهن کهربانی زامی دگهی جوانا ساعت انگلکی که یعنی دروجی ساعتک ساعتیان تی یعنی
0: بيتر هجر تجمر بحثة قد كرناويش كنجي دا بويا اف كهرباء قشتي وچه باندوري الخلقي وانتا غادي كاروسلين
8: شخص قطبونا هانا كيف زيدي حفتية كي تشيبوا لهن تاخين باجاري قامش لو اف حفتية كهرباء نظامي بوا قطبوية لتاخين دنجي يكجار كهرباء نظامي البوا النهادي يعني وكان بيجن تاخا جمعاي وام فرستان ابناكي يكجار كهرباء نظامي البوا النهادي ابجي يك يعني راست راست تعدي وبنطوري الوانادك القرينها وقهدار كده يعني قل لك مال نخوش تدهن قل لك مال زاروك تدهن طيبت أمبيجن أذكر ما قو إيصال هاتي يعني
7: بلي روشلين تاتي كلي بشارداري ركير يانجي ببورين ربي بريا الكتريكي برسوا عن جبوتا چوبو
8: بله دیانا متریکلی بانار کرد بر سوانجی او بو گلک شریطه ای کهربا نظامی تاخه قامش لوده جبرگو گلکی کبنن عطل دواده چه بوا فا اوجی یعنی محاولت کنکو وابصل لحینن تاخه قامش لوجی گلکن یعنی فا نها او فریق ای تصلیحی جی دریا خودن کو با شریطه وانا که حمکا وابصل لحینن جبو ایدی کهربا بگیجی باجاری قامش لو حمکی.
0: روسلین جو علیه که دنده که ماسی کتیه مخصصات مازوتا جنتوران که جنتور قامش لو ماندور بویه که بویه ساعت این بکارانی ناوان کم بونه؟
8: شخواه جنتورین ای باجار قامش لو کی دا تأثیر پی بونه شخواه ساعت ایکو پی دخنجی کم بونه یعنی لهن تاخه قامش لو ام بیجن لحارا غربی و الکورنیش واناکی و لتاخه ارباویه جی جی حشت ساعتا علمتی واناکی کرن گتنی حفت یا شش دمج میران جوان پیخن جی برگ او جی مازوت تنه یا
7: بله گلک سپاس شبو تا روسلین اوسی هفکارا ما جر باجاری قامش لو لگل ما بو ساعتا تخوش با
0: قدر نرتا بمجارکه تندرستی امیل گلوبن پشتی سترانا گوم هر لی گهدار بکن و دکتور طلحه ملا احمد بسپوری نخوشین گهو پوز و قرکه و بحثا آنینا جهازه کی بکه گوی آنیا جمخوا عیاده و جمعه بکه

0: بلی گهداری ما اشخواکی که افکار من دل ده جیانی سرزمان بری استرانی که دکتور تلحت لباجاری عامو دی و دکتور نخوشین گوه و پوز و خرکی یا زیده تروی جیهاز اکی نهانیه که اف جیهاز هانی کنگی تی بکرانی نجبو نخوشان ریا بکرانی ناوی و فیداوی جبو نخوشان تایمتی جی خلک باجاری عامو دی چیه دکتور تلحت مل اوی زیده ترجمه رو بجو تب خیری حتی و صبح حتی بخیر با
1: صبح و بخیر ساعت آو گل کی خوش به وأبدر في الدامة
2: صباح تجي بخير دكتور تبخيري هاتي ما بحسابي جهازي بكن كأب جهاز جي
1: بلي دي سواء بخير ودلدا اي والله جهازي ما يعني جهازك تشخيصي يعني نعلاجي بيتر تشخيصا نخشيا دي بس شي انه تنظيري يعني نبجعب فحصك فحص عادي بس جارنا مرور خويا ناك دقت بجعب خصوصا حبكي جعبي مجكين بوية جاب تنظيري ام دبينن يعني چي زوايه نخويا بجعب تنظيري خوياتك قد بيفلي ده بي قهندوري قه بي حنجرة اصلا يعني نخويا إلا بتنظيري
2: دقت تاوي حاج قيسي مثلا القوري بكاراني ناوجير
1: والله دقت تاوي يعني تقريبا ست صدية يعني عدد سيوان حديثا وقت بيجي منظاري ما اي حري باش ما آنية ده بيسر شاشة دقتاوي الحمد لله صد صدي يعني
0: دكتور اف جهاز شواتي بكار آنين هم كنجي وي جهاز بكار تينن
1: بلي يعني انا بشتي ما دعايت شكر هنك دهاتن جواري فحصة روتيني امسر تشغلن اي چنا باب جهاز يعني فحصة حمنا خوشها سر ببه وقت ما جو يعني انا لك هاد دنگی کتیه از توازم ناس بکم انو حنجراوی گوشت زیده وان بولیبات تشتک چه بونه مثلا نخویه ایب چعبا از ای بابیم سر جهاز سر شاشه خویاد که انو وای مثلا مشکلا کهی تنهی کش مر خویاد که بدقتک یعنی گل کی واضح وقت بیشن
2: یعنی شپوز رش قرکر رش گه رش هر سی کارد به اف جهاز يعني في ديد حرسي كات جيد لوادك
1: يعني أنا أسكارم كرتي مثال نابيجم يعني مثلا دون أخوش كات قوبري قوهم بقول بوية منين أريد فحصة شعف براستي سسيام تش نخوياي تنسيقاب نخوياي رابو ما أبيت سر جهاز ولو برداغوه كامل دركت جيك هي أريد قول بوية بس لحمية يعني حتى دامه نوفا لحمية فمجير قو منه راست جاركي قول بو انسيقاب شي بو ووالحمية الحمد لله قوهي تبقريا طبيعي دبي فليد مثلا زاروك كات جو وقت نفساوي زحمت اش بيشي فحصة شعبان تشندي مرابو منظر درباس كر داويا بوس مديولو نامياتي بي متضخم من حبكي سر جهاز خويا كر يعني فالتشخيص هيد قل لك يا علي كارب مرة
0: يعني بيتري خو او كسي كو يعني بشعبان هنا بينن او جهازاتي بكارانين جنش حرنا خوشير
1: بلي بلي فجبشعب خويا كر تشخيص خلاص يعني هرينا خوشا فحص عادي يعني كافية بس نابروك ما قو حنجرة تم تنظير لازمة بس كقوه بيفل حسب حالي دمين يعني قور حالي أم دابين سر جهاز
2: اف تختي صار دك الخلقي اف جهازا يا أولوه
1: بخودي جمر يعني فيدا جمر هاي ما نخوشتي أو وكبي فحص دك أو نزانش مسالي بس چي انو أم فيدتكن بس دي ناحين الجنائي دي شلو فيد المكر مثلا يك نخوش كات قوش قام ليكتية أو مشاجرية ودرب القوه كتية فمن القوه ناري سر جهاز إنه واي برداغوه انسيقاب كتية شاشة هي مسورة شاشير قرت وك إثباتك يعني واي خيو من القوه يتعدلي هاتي نانو دعاء واي سر سورة لقطة شاشة وبوك أوجي إثباتك إنه من وادر بليخس قهيوي إيشان دي قال لك في داي جمر هي بس وك ما قوي يعني تشخيصية
2: تشخيص. بس ما قال لك تشتفكنا كمثلا أنا كان أخوشك بي وك شتر بيج فاي قهي مديش تبجعف وك تبري أنا قوي تلين ريو تنديت فتشتك بتفتني وي أو نخوش ديسا غازناي بمينة أف جهاز في في دي جيت كمان أولوي
1: إي بري تشاوا بله چه تشخیصی ده گل لکی آلی مد که اشتر بیان او امسیلی ما گوتن یعنی و گل لک تش چه دبن انو بخیرا جهاز ام تشخیصی ناست کن جانا فحصا عادی چعب درناکه به انو واکیسی آبه هید گهده ام داوین سر جهاز ده قد بیتره مزنده که تکبیر بلکی یعنی حزار جاري مزندك مقارنة بصورة طبيعي فمرود نرى هواي كيسك آفي هي يعني دقة تشخيص قل لك إيش مر وقب مالي مك
0: تفاصيل قل لك يكور در دخينا
1: قل لك
0: دكتور دوي فيديو تي آك هاتو بلافكرن سر بي جهاز إنه تد فيديو تد بيجت بحث جهاز كده جد كأوجي قريداي رعافية طيب تيجي جام جد هافيني دنا أو تج جهاز هكر تج مر بحث بك
1: بري راستة أوايا براستي بري جهاز كوي كهرباء الجمهابو زاروكا أبد نتحملان ديشيا فمشكلات جمع هبو انو كهاب زارو كزي چلو بوزي كوي بكم يعني فجهاز كوي يعني مزناب زوري تحملان تشوتان فنولو بحث كيرس كتم انترنت انو واهن او ولو كرنوك داركي چخاطا وك داركي چخاطا سري درمان درمان جر بنترات الفضة نترات الفضة تداتين سر رها خونجيتي تختمين عجدك بس او درمان مبزوري بيدات كيرولو او شكلك جاهز هات وك عين بشكل يجل السهل
2: حياة درمان بير
1: يعني وقت تختك وقت داركي خاتي سريوي نترات الفضة درمان فمن الانترنت دي بس كازي شلو بينم براستي متواصل بهوالي خوكر الكردستاني قول فر جمعة النية آخر هوال كميش إمارات مرشان آناش إمارات مرتي حر جاري مثلا البد دورا صد شي قطعيتي دي تيرا مرود تقريبا صالك يعني فولو تشيبو جمعاني استخدامه يقل كي سهلة انه زاويرو جزاروك اقدصالي حملان دود كانيا انه بس حبكي متخدرين بيفل ولو موضعي وامداتين سرويره هي وتخدمينه وابدا ايش تيتنا يعني في دال مكر انه ايش جناب الجم زاروك او جم مزناجي يعني ونتائجي الحمد لله واي او جيف بلكي دصال جمنا من نهوك ببحثا يكر يعني قل لك هي آلي كاربو مرد مسألة رعافد
0: بله
2: يعني أنا دكتور وك تختاري منطقي بشكل عام تقيسي دورا وان هيك وأولو في دي الخو منطقة خبكن وك أنا أب جهازي هان تلي برسي تشقص زاروك جي تعبي وجي ترسي باراست إجا واقعي طبي لدفرة ما تتشاواد بينا وقالك تختار تشبي كمبيتر
1: يبخدي تختوري مد يعني بشكل عام تخصير ناكن تحاولين خبيش بخن تحاولين يعني تشتي يعني تقريبا تشتي الوقبة الشامي هبل تقريبا الفرهبة يعني أنا كفاءاتي جمع باش هن براستي بس ألي إجادويك تم بتابعين تم بتابعين يعني أزي مثالك بجوك بيجم يعني أولك سيليكون استعمال كر أزنا بيجم بلكس أول يقوم غيري مستعمال لكر سيليكون لعملياتي ببلاده أو جي يعني تكتم انترنت إنه كا تشكي أو شاشة نخوجي عاجز دبن قل كي تجربان دي دلدا يعني إنه قل كي مزعج شاش فإنه تشكي ولو مريح بجوار دريا انترنت در مدي إنه فاي أف سيليكون هنا ومدادو مدادو حطاش مرش دريا كردستاني رهات والحمد لله أنا حمي أطباء استعمال لكن طبعا راحتي دانا خوشيما فبراستي متابعة جير لازمة إجا أول صالي بري وقتا يعني هين نظامي بري هبو قل كي زحمت بو يعني أف جهازي مي تنظيري وقتا عدساي هات بحجتا چي درباس كرن حكومتي درباس نتكر قو عدسا جبو دعوت داي نجبو طبيي طبي با ندهش ندرباس
2: دعوتا خمناك بس طبينا
1: والله وچاخي هواليم قو بخيرا قو موتي دعوتا يقو درباس كرن ولو يعني نظامي بري ولو قو يعني زحمتي جمعها وحطامة أجهزة آني
2: أنا جيت أف زحمتي دبيني مثلا أف أفارو عافي قو قم بحساي بكن آتش إمارات تينة يانا
1: نا نا
2: أون دبين چه أو جي دبيني دعوتا يون دبين چه
1: نا ويا
2: أم دعدا سيجي
1: أو إشي خوشين آني بون
2: قالك تشتين دن هنا مثلا قوم بدون دون كار وندبينن وبهساني والسبكاي بقي او جون زحمت ياتي دبين يعني افجد بس دمك قوم قالك تشت اهمال دكن مثلا حياة شاوا بيدر باس بي وشبرس جريك جمار تشي ببين
1: بخدي انا اوايات كاربي تقريبا نما يدل دا اجا دمين سرچي انه يعني هاتناي نما زحمت نانا باهوال ملقامش شو اجيزان قلكي حديث اني ند مثلا اختصاص معين ده يعني أنا أخطأت بيش جهازي رنين آنين حقي دورة مليون دولار مثلا آنين يعني قصد بي نما زحمة آنين أجهزة بس شيء إنه حسب لازمية يشتر مروتين براستي تشتي إنه يومي جاناش مر لازم أنا جهاز هنا الجمع ممكن خصوصا الباجار كي بشوكم بلكي صالي دجارة استعمالنا بي أولا حبكي مرو يعني ليسز دبي إنه ورد يعني بلكي استخدام نبه بس افتشتيم دبيجين يعني استخدامها يومي
2: وانت بين قالك تشتين دن حديث هن بس دوري منطقة منو هي نهاتنا اقرا بحسة اختصاصي وابكن
1: والله دل دا
2: انا بحسة عامودة تنيدكم يعني دفع
1: انا با جراحة جيوب تنظيرية مثلا زملائي مال قامش لو جيت شغلن يعني هن تشغلن مع انو عمليك يعني برمد وحصرا هرن شامي انا حتى اوجي القامش هي دميني مسألة شيء انه يعني عملين الزحمة هن او اجباري در الشامي ما انا عملين هن الشاميش شينا في هرن اوروبا مثلا يعني حرجيك حر مستواك وي هي زيت سكنة بس دبر عمل قور عملياتي انه يعني لازم قش شيء تبن جراحي ما وحما تقريبا حما اختصاصات هذا الشيء ما انا باي مثلا تبديل مفصل ركبي نفترض عظمية هي بريتنا بقول الشامي تبديل مفصل ورك مثلا مثال يعني العصبية دا عملين مزنتين شغلان دين هم اختصاصات هذا وحتى قلب مفتوح شيء يقول مثلا يعني كي يقين ذكر
0: او پیش کتنا کوت بیش دواری تندرستیه ده حبه که هولدان هنه کل جمعه جی چه ایجا یک سر آنه او که باجاری عامده بلکه او ده بیش او دکتوری انجی پسپور الجمل عامده که من ایجا او جی مجبور بین بری خود دنه قامشلو ایجا قامشلو جی باشش خلکیر هگر ورم قارن کرم بشامه و دورین دیتر گلک سپاس جبو تا دکتور هگر تداویه ده بخوازتش ده که بیش انجی گوتنه که ته هبه کرمک
1: اي والله سباس جوار اول شيء سيرفي درفتي وقال كي كيف امهات ساعتها وخشبه ووقت بي جهاز معانين با لمحاك سر وانجو سباس قال كي جوار
0: قال لك سباس جبوته وساعتها تجي خشبه دكتور طلحه ملا احمد بسبوري نخشين بوز وقهو قركي اللي قال ما بول استوديو ساعتها تخشبه
1: ساعتها وجي خشبه

0: بلی گهداری ما جاری کدن سلاوش بواج کسی کول ما گهداری دی که دل داوکی حرتم دا مجمیر دهان ده پودکاست همه هیا دخلا که پودکاست یا ایرو داشی امی بحثا او ججنین کل جزیره چید بین که او جی بشه که ججیانا میا که تیده رو برا او کل مبده ام تیده لجواکی بگرن امو که مالبات لحو دو بگرن ام جیانی ولو ولو بچعوی که بکیف خوشی و لحو گرتنی ام لحو دو بنارن ایجا او شهیانا و او کیف خوشیانا تیده وکی نو کرنه که به هفدو رد مینن کوشی رد بیشن نو او یعنی او نو کرنه هانی یعنی او شهیه هانی نجو دایم نجو غریبه لده فرامه جا وکی کرد هگرم بحثا ججنی وان و هر کس سالانه لبندوه یه ججن نوروزی پیروز باهی بججنانی روزی دیکن وکی سوریان و کلدان و آشوری جی هر سال جی شاهیان جی پیروز بی پیروز باهی بججن عکی توی دیکن
1: در پودکاست ده یه گوتا بحثا ویکر دیانا گو بحثا ججنین ایده وریب تایبت ججن صعود المسیح یک جوان ججنی گو سمبولکا وی هیا جیرتی گوتن ججنا نوکرنی ججنا بوهاری ججنا پیکانینا خوستکان گو لیزا شارویان اندام ده ناوند ده چانده ده یا ارمنی لقامشلو بحثا وی ججنیت که چواتی پیروز کرن لجم ارمنان سالانه پیشتی ججنا قیامه جهف کار آمره هیوا عبدالقادر
2: الأعياد هي جزء مهم من حياتنا وهي مساحة لإلنا لنرجع نلتم ونجتمع ونشوف الحياة بعين الفرح وعين الامتنان. ومنطقة الجزيرة مثل ما أنها غنية بمكوناتها فهي غنية بأعيادها ومناسباتها أيضاً. الاحتفال بالتجدد والربيع هو عيد مو غريب على المنطقة، فالكرد بيحتفلوا بعيد النوروز والسريان والكلدان والآشور بيحتفلوا بالأكيتو. أما بهالبودكاست رح نضوي على عيد بيجمع أكثر من رمزية بنفس الوقت، عيد التجدد، عيد الربيع وعيد تحقيق الأمنيات، عيد صعود السيد المسيح. عيد مرتبط بالثقافة الأرمنية من مئات السنين. إلهام بارتسوم رح كون معكم بهالحلقة. أنا هيفا عبد القادر ببودكاست ذاكرة الجزيرة. عيد الصعود إلهام بارتسوم بيحتفلوا فيه الأرمن كل سنة بعد عيد القيامة بأربعين يوم. ورح تعرفنا على هالعيد ليزا شارويان وهي عضو بالمركز الثقافي الأرمني بالقامشلي. ليزا حكت لي عن العيد وقديه هو مهم وإله رمزية ثقافية ودينية عند الأرمن.
3: عيد الصعود اللي نقوله هام بارتسوم بالأرمني هو كان عيد تقليدي وشعبي أرمني كان يحتفلوا فيه بحياة المتجددة بالربيع، بعدين اندمج مع عيد الصعود اللي هو عيد صعود السيد المسيح بعد قيامته بأربعين يوم. هو لأنه بعد قيامة السيد المسيح من الصلب، ثالث يوم الصلب تم على الأرض بين تلاميذه أربعين يوم بعدين صعد للسماء. هذا العيد بالنسبة لنا للأرمن يعني هو نسميه هام بارتسوم، هو احتفال بصعود السيد المسيح إلى السماء، وكمان كان عيد تاريخي قبل المسيحية كان بيحتفلوا فيه بالربيع بالطبيعة، كان يعبروا فيه كمان على الكمال عن الوفرة هيك كان، وبعدين اندمج مع عيد الصعود وصار الاحتفال تقليدي وكنسي.
2: عيد الصعود هو عيد شعبي وكنسي كمان، تختلط بهالعيد الثقافة الشعبية الأرمنية مع الديانة المسيحية وبتولد واحدة من أبرز أعياد الأرمن. ولكن شو السبب لجمع هالعيدين مع بعض؟
3: عندنا بالثقافة الأرمنية هذا العيد اسمه هام بارتسوم، تعني كمان الصعود، ولكن حتى قبل المسيحية كانوا الأرمن بيحتفلوا بهذا اليوم، وكان بيحتفلوا بالطبيعة وبالعيد بالوفرة بالكمال، طبيعة والربيع والوفرة والكمال هيك، بعدين ارتبط بعيد الصعود اللي بما أنه له نفس الخاصية أنه تجدد الحياة. هو العيد كمان كان يسموه عيد تنبؤ بالمستقبل الفتيات، هيك كان قبل المسيحية، وعيد الربيع والطبيعة والتفاؤل.
2: كل عيد وإله عاداته وتقاليده الخاصة، عادات متوارثة من مئات السنين. بس بهالعيد في شي خاص بالبنات، شي خاص بأمنيات البنات. بهاليوم بتنكتب الأمنيات والإيمان بتحقيقها بتكبر.
3: فكانوا يجوا سبع بنات يحملوا سبع جرات، كل وحدة جرة، ويروحوا على مناطق فيها، كل منطقة فيها ينبوع مختلف، يعبوا المي المي هو دليل على البركة، يعبوا فيها مي ويحطوا فيها كل جرة نوع ورد معين أو نوع عطر معين، كمان يحطوا فيها كل وحدة إيش تتمنى، بما أنه هو العيد عيد التنبؤ للمستقبل. مثلا وحدة تتمنى تتزوج تحط خاتم، أمنيات يعني، كل وحدة تحط فيها غرض بهاي الجرة، يخلوها ليلة كاملة تحت السماء على ضوء النجوم والقمر، يعني أملا في بأنه تتحقق هاي الأمنية تاني يوم يعني بالعيد. وبالعيد بيجيبوا هدول الجرات، وبتجي كل بنت بتسحب شغلة من الجرة يعني اللي يطلع لها تتحقق هديك الأمنية. الاختيار ما كان أنه مركز على بنت معينة، ممكن أكتر شيء البنات العزباوات. الأغاني اللي تتغنى لما يسحبوا هاي الهدية هي أغاني تدل أنه عن التمني للارتباط بشخص أحلامنا، فممكن تكون الفتاة اللي تسحب البنت أنه ما أنا متزوجة، ممكن يجي عريس مستقبلي أو شغل تحلم فيه أو أي شيء يعني تتمناه. هاي العادة اللي بيحطوا الأشياء بتجروا وبعدين بيسحبوها، بيقولوا لها فيجاك، اللي هي نحط رموز أو هيك أشياء بالمي اللي مي معطرة ومع ورد، لما يجوا يسحبوها في أغاني معينة بيرددوها ويسحبوا هاي الرمز اللي حطوه. أو هاي طبعا اللي يسحبوا مو نفسهم البنات، مو نفسهم البنات اللي حطوا. مثلا أنت، أنا أجيت حطيت خاتم، أجت وحدة تانية سحبت هذا، طلع لها خاتم معناته هي رح تتزوج أو يتحقق اللي هي تريده. يعني مو شرط نفس البنات اللي عبوا الجرة أو هيك يسحبوا من الشيء اللي هني حطوه، يعني يقدر أكتر من حدا يسحب من هاي الجرة. هي في غنية أكتر شيء بغنوها، هي تقول أسكي شير هم بارتومي أختي جنيرون هارتومي، يعني هذا اليوم هو يوم عيد الصعود أو عيد الهم بارتوم، وهو يوم طلبت البنات. أجدادنا أو ستي كانت تحكي أنه أي تمنوا بيصير يعني، فما بعرف يمكن إذا أي طلب تطلبيه بإيمان قوي وإصرار ممكن يصير. أي فهن كانوا بيآمنوا بهذا الشيء، ممكن أي إذا صارت حادثة أو حادثة ممكن أنه تحققت الأمنية. أي يعني بس لهلا بيعتقدوا بهذا الشيء، أنه ممكن أنا إذا أجيت حطيت وعملت رح يصير اللي ببالي. يعني
2: ليش 7 جرات مي؟ شو رمزية هالرقم؟ وهل في سبب معين وراء اختيار هالعدد؟ راح تخبرنا ليزا.
3: الرقم 7 هو كان يرمز عند الأرمن تاريخيا للكمال والوفرة، وبعدين حتى كنسيا الرقم 7 له خصوصية، أنه الله خلق الكون في 6 أيام واستراح في اليوم 7، يعني رقم 7 انذكر كتير بالإنجيل. ولكن تاريخيا لما كان قبل كمان، ليش 7؟ الرقم 7 عند الأرمن كان مثل ما قلت لك يرمز للكمال والوفرة.
2: شكل العيد تغير، ما عاد في 7 بنات يجيبوا مي من 7 ينابيع مختلفة، صارت 7 جرات جرة واحدة، والمي الجاي من ينبوع هي مي عادية، وما عادت البنات تخلي الجرة ليلة كاملة تحت ضوء القمر والنجوم حتى أمنياتها تتحقق. ولكن بالرغم من تغير ملامح العيد، ما زال بيتم الاحتفال فيه، احتفال ديني في روحانية وصلوات وتراتيل بالكنيسة، واحتفال شعبي فيه أكل وغني ورقص شعبي.
3: أول كان بيطلعوا على الطبيعة بين الأشجار بين البساتين هيك يحتفلوا، هلا صار يمكن نوع حديث أكتر، صار يحتفل بس هدول العادات تبع جرة المي وهيك، مو 7 جرات، صار يجيبوا رمزية الجرة، يعني جرة واحدة يعبوها مي يحطوا فيها ورود، يحطوا فيها هدول أشياء الأمنيات. ايه التقليد عم يتمارس يعني لهلا بهالأية، بس ما عم يكون مثلا بصالة بمكان احتفال بيحتفلوا بين أغاني ورقص. الاحتفال بالكنيسة هو عبارة عن صلوات تراتيل، يعني الصلوات الموجودة بها المخصصة لهذا العيد. ايه وبعدين الاحتفال، هذا الاحتفال الشعبي بيكون ممكن هلا حاليا هون بمناطقنا عم يصير بصالات، ممكن كمان يعملوه يعني برا بالطبيعة، حسب انه هن شلون. بس بأرمينيا بعتقد أنه أكيد يعني لسه محافظين على نفس التقاليد، نفس داخل الطبيعة والجرات وكل شيء يعني تاريخياً ولهلا. يعني للأسف أنه ما بقى مثل الأول مثل القديم، أنه كتير يدققوا على هاي التفاصيل، ولكن لسه في حفاظ، يعني ممكن اللباس التقليدي الأرمني يكون حاضر، الأغاني أكيد يعني موجودة، يعني حافظوا على مثلاً 80% من نفس التقليد العيد التاريخي اللي نحكي عليه.
2: لما بتحضر عيد الصعود بتلاقي لوحة فنية أرمنية قدامك، بنات لابسين اللباس التقليدي اللي هو فستان طويل مع حزام ومريول مطرزين بنقوش أرمنية، وأكسسوار للرأس بيكون عبارة عن طاقية أو تاج صغير. أما الشعر فلازم يكون حصراً طويل مجدل أو مربوط. بكل عيد بتكون الحلويات والمأكولات الشعبية والطبخات الأرمنية موجودة وبتخلي طعم الاحتفال مختلف، والأكل بهالعيد بيكون مرتبط بمعنى بشكل كبير.
3: هلأ نحن معروف عنا في أكلات شعبية أرمنية معروفة ممكن يكون في موجودة، أو الحلويات الأرمنية التقليدية اللي هي تصنع من الفواكه اللي اسمها تشير، تشير وتشاميتش. تشاميتش هو زبيب بأنواعه، والتشير هن الفواكه المجففة اللي مشهورة فيها كتير أرمينيا. يعني كل أنواع الفواكه بتتجفف بطريقة وبتتقدم، هذا يعني حلو تقليدي أرمني. وغيره كتير من الأكلات، المطبخ الأرمني غني كتير، يعني أكلات ممكن مانتي. الطبخة المعينة يمكن ورق العنب معروف هيك لأنه هو رمز للتجدد، يعني جديد يطلع. أول ما يطلع ورق العنب صار مثل تقليد أو عادة أنه بعيد الهامبرتوم بيكون الأكل الأرمن كلن ورق عنب ملفوف ورق العنب.
2: سألت ليزا هل بتفضل لو ظلت العادات والتقاليد مثل ما هي زمان، ولا العيد حاليا أنسب وأفضل للحداثة اللي عم بتصير؟
3: لو ضل مثل ما هو على تقليده الأساسي كان يكون يمكن أحلى. يعني إحياء التراث تحسي هيك يبعث بالنفس هيك تجدد وفرح أزيد. يعني مثل مثلا إخواننا الأكراد لما يحتفلوا بالنوروز، يعني في شيء هيك إحياء تراث هيك تحسي بحيوية أكتر. يعني فلو قام التقاليد كلياتها على نفس الإطار التاريخي اللي نحن حكينا فيه أو التقاليد، طبعا تيكون أحلى بكتير. بس أنه إلغاء العيد أو تأجيله أو ننساه، لا، نعيد فيه كل سنة بأي طريقة كانت، بصالة ببرة حسب اجتماع عائلي اجتماع أصدقاء، المهم يكون في هذا العيد موجود.
2: كيف فينا ننقل العادات والتقاليد للجيل الجديد حتى يعرفوها وما تنتسى مع الوقت؟
3: مثل ما نحن حافظنا أو ورثنا هذا الشيء من آلاف السنين، طبعا هذا الشيء عم نحكي للجيل اللي أصغر منا، والجيل اللي أصغر منا رح يحافظ عليه وكمان يحكي. يعني هاي أمانة نحن نسلمها للأجيال اللي بعدنا، وطبعا اللي بعدنا كمان رح يحافظوا على أمانة ويسلموها للي بعدهم، وهيك بظن رح تستمر. يعني بما أنه استمرت لهلأ أتوقع رح تكمل.
2: الموروث الثقافي من الأعياد هو ذاكرة الشعوب والأجداد، ذاكرتهم يلي عايشة معنا لهلأ، والحفاظ عليها مو بس بجدد التاريخ بل أيضا بيذكرنا قدي مهم ننقل هالذاكرة للأجيال الجاي. وممكن يتغير شكل العيد أحيانا، ولكن بيضل له نفس الروح ونفس المعنى ونفس الرمزية. كنت معكم أنا هيفا عبد القادر بحلقة عن عيد الصعود ببودكاست ذاكرة الجزيرة.
1: أفبو بودكاست عقوها في كارما هيفا عبد القادر بليزا شارويان راتشي كربو بحثة ججنا السعودي يكجوان ججن أرمانايا ويكجوان ججن بيكاتين باجاري دفري وصالانا أمدو كوم مكروجين ججنا دا درباز دبن وحمي ججن حمي بيكاتين لوان بيروز بان.

0: بلی گهداری معاش خواه که کمد دست پیکا برنامه ده جیانی سرزمان که ای روش ده سال لسروی تقین آتروری یا کل تخا غربی لباشار قامش روی ده چی بو که وکی قربانی زیده تری پینجی کس شهید بون و زیده تر صد و هشتی کس جی برین داروند وی روشه ده افروش بویا وکی روشه که دویروکی که تجاری جو بیره خلکی ناره هر سال خلک وی روشه ببیر تینین بویا وکی روشه که دویروکی جو بوی تواهی خلک دوری تایبتی جی خلک باجاری قامش لوی خلک تاخ غربی اجاره هفکارا ماشین دا محمد بری خدا خلک تاخ غربی جوان پرسین هون هینا او هستی که هاتا و دروشه یکی دی تقینه ده ده مکو تقین چه بو هون الوی دری حاضر بون و هستی و چه بو اف پرسش که خلکه کر خلکه تاخ غربی کام بنارن به چه برسی بدیدن
1: ده وی تفجیر ده جی خرابی بنای بیرام او کونی عزای مجوی عزای چونه بی عزای ولو قرينا أهلا ولو يعني تشتكى نخوش بو تشتكى ولو إيش بو حتى نهاز بحسي جيتكم براسي بيت إيشم ولو يعني وينين نباش وقت بحسيتكم وينين نباش دينا بيرا
2: بخدي أو تفجيرا آتي بيرا ما أو تفجيرا ريا عمودي بري مجرد بو تفجيرا قلكي خورد بو فاجعاك بو جملتر بو الشعب بو بالنسبة جمرة بو أم إيه مسباها خلق إيه تشون مدرسة يا أخوة إيه تشون دوامي يا أخوة أزل دوامي بو خلقت هاتن إيه دراجتن لا شيء زاروك يا أخوة إيش هاتن أشلاء بو سر وير وير بو شيق ويقو يعني فاجعاك بو ولو ذكراك قلكي نخوش بو خدي أنا هات بيرا مزعاجز بو رحمة خدي الوان بو وإن شاء الله أفتشنا كررت أم هذي بالأمن والأمان والاستقرار الفي بلدي بقى من هما حرتش يقولوا خوش بالفي بلدي تشيب
3: هنا تبيرا متخريب تدمير تبيرا مرو شر إنسانة تبيرا مرو ديشي كردا كنت خاصة كردا شهولي تبيرا كن يعني أو تبيرا مرو إجادة مرو برخو بدي برخو دانجي يعني تبرخو ندي ويما هنا جي هي داعش هنا جي هي وخلاص نابي تجاري خلاص نابي داعش ممكن علي عسكري دي تشوبه لوازبه اللي هنا إيديولوجيا وهي إيديولوجيا بردوام دك يعني هكذا أمبر في إيديولوجيا نسا كن نالينك دي ويبردوام بك بصدي صلاة جي
4: جبو تفجیر حارا غربی براستی روش گل کی نخوش بو هر اف تاریخ سه مدری هر سال ام گل کی به عاجز دبن جبر حوالی متی دبون دوست و ناسی متی دبون گلک چون یک جی آیاس فایق با جه حوالی ما بو مرا بو براستیم گل کی برواد کفن و رحم خودی لگ شابی
5: او به گمان نتنه خلکین تغا غربی تعدل وان هاتو پی باندور بون بورو جک دیرو کی جوان را خلکین قامش لو تواهی باجار دوریش برگو هر کسک دوستک و ناسک و مروکی وی دوی تقینا هانده هبو افکارا مروسلین اوسی نرین آن خلکین قامش لو جیستند جوان پرسی پشتی در باس بونا ده سالان لسروی تقینا تغا غربی چه تی بیراوه حطائی رو
6: مرحبا انا محمد من مدينه القامشلي بالنسبه للتفجير 2016 طريق عموده معمل البوس ترك اثر بالمدينه لا يمحى سواء علينا نحن بالمدينه او كاشخاص نحن راحنا اصدقاء كثير راحنا ناس طيبين بالتفجير هذا ذكرى لا ينسى ذكرى التفجير لا تنسى
7: مرحبا اج قام شما بريو تفجيراك وتشيبول على غربي راسي قالك على مشفر زبون قالك او كسك ابو ضو طايبر يا كان روجكي بو زيتشي بو على مي قالك تذكر او ايكو تات مت كامنا جامنا فخامنا ايكو سيري واد بر ايكو ساعات كر نقراتي واد بر تليفوني وا قالك على مشفر زبون وكبيجي خورتنا بون وكبيجي ضو طيوا بريا كان روجنا بو نوجي حمو كبيجي شنو رحمتي
8: قامش دوما وديش بون في جارا با جميع قاسمهم حازبهم بس طبعا هم بشوية تشعر عابون خودي زحمت بو عالم قال لك مرن يك شخوا يك جي مرهب أو جي منضابو أو جي فقيرو بضربير جو والله بشتين في جارة جي أم هملو نزيق بون خزان جي فجري خزان خزان بخوا خزان خزان بالكبوياو أو جي فجري هري والله بروجادي موادر خزن خودي وكيل بروجادي بهنام ريا بهنام ريا يعني هري والله
9: اشتار غربي مي سر بويرا قومي او تفجيره لحاره غربي تشيبو تفجيره راستيه او تفجير قال لك رنكي تشيبو براستي اما وقت خون كده بون يعني تشكي نلسر بارك تشيبو هات ولو او السياره مزن ولو درباسي يعني الاساس او سياره هاري حزامير هاري ورياخ ولو قهرت هات ريا عامر هات او بيرقومي وتفجير تشيكر او تفجيرك يعني قلك عالم إيشان دين يعني زيدا ما لا منه زكي وي بيرق ويجي يقول ليش يبو قل خورت وقل لك جاني خوش دزان تأثيره ويل سر ما هبو يبار ايقو خلقي قو تشد تيت شون خلقي مبون اشتارة مبون بقلكي بي أسرين يبار ما روجانا وخورتانا ديتين بهاف شبير شبير تكرين ام قل لكي بي غمقين بون وام قل لكي بي إيشان أبو هر جبير نايش بي كرم براستي تاريخ وقت رشد جيانا خلقي مدد جينا يعني قل لكي ام بي إيشان
5: روجا كرش نايج بير كرن بيغومان افبرينا هر كسي بيفد با او تقينا مزن تقينا برنگكي ولو ترورست كو هاتا تقاندن خلكن بري بي بي بي سيفيل لمالي خرونشتي زاروكي راكتي يعني تقينا قالكي منظم بوغو حتى انا كعمد بينن بهين او كافيل او تشتين وهين حاضرن حرقو تدوي كولان ير درباس با حرقو تدوي ير درباس با تتحس ولو برينا تنهبو تفيلي بلكي قالكس قالكسن اي اي قولو جيانا خوش دزدان والناس جيناكن يعني لي خلقي منات ميولو أم ديشن براستي وهيبي ديكن تجاري أبو ياري ولو نقون وبسري مدني
0: بلي براستي جي بو ياري بيشن وكي تجي عني سر زمان يعني باندورا خول سر تواهي دفري كرو بو ياري كيلو قلقي مزنبو كودن دسبيكي شورشي دسالي دسبيكي شورشي دل باجاري قامش لوي رودا دل دا قهداري ما بيوي آواي هاني جي هم دو که جنداوی خلق خوی ای رو گل اکسپاس و گهداری کرنا و مجاری مین ای رو اف بون بمینن حطانی سبه لحی ویاما به مجاری دیتر گل اکسپاس بو حوالی مل کنترول نبیل سفوکو محمد صالح سپاس بو حفکارم من دلده یوسف مربو اجید یعنی شخموز بوم شادو بختوار بم بخاطره و

0: يعني ام بي وان دي دكم الصراحه المات كافي او جي بارسيف ددم الصراحه عجبك مري يعني دبي خارونا دروشور هبك او بارسيف ددم الصراحه يعني
1: برسيف ددن بروي استر برسيف ددن بس ملت برسيف وان قونا نو بي يعني بوجور كي نو لي بوجوري كوبوني ورقصو برخودوني كر ورقصو شهيد دون ورقصو دون يعني غرق يعني

جي ستوديا ارت على باجاري عمودي ولسر بيلا نوتو نه نقطه بينت هون المجهودار دكن دما وباش بجهودار انهيجا جي جي هيكو هون لينا خليك كانوش برنامج راديو زين ذا سبيكر السيدان حسين بورما سرنا ذا سبيكر يا هون رمند بلند ابراهيم تشلو تشارسالي لجمع افكاره مهيفا لسر كونترولي كان بهفره لجهوداري بكن

شقيسي خوشن أو سرانن قوتي ده بحسا هنك ساند كن بحسا خوشكبونا وانو بسني خوشكبونا واندن اف سرانا نو ياهو نرمند بلند إبراهيم كو برياد مكي دركت حفتيا در باسبوي تي ده بحسا أو جنا بالتماني چلو چار سالي دك بسني خوشكبونا ويدي ده ودخو يا كرنجي قو خوشكبون تمانيش بوي وينا تنية شخو هو نرمند بلند إبراهيم بري آنها جيش بوي جنا بالتماني چل سالي سرانا كا قوتيا ونها في قريا بسرانا كيش بوي وان جنين قو بتماني خود چلو چار سالي جا افحردو جنين قو بتماني خود چل يان چلو چار سال چقيسي بشانسن حطاني قو هنرمند بلند إبراهيم بخوش بوي وان ستري كان بهفرة في سرانا تمام بكن.

لسر هيا ما ساعتك يا أزي بورا بمجهدار انهيجا ودلال دنافا خلقا ميا إيرودا دي سبيك داوي ميفانك مهبة جو كاري ميك آبا سينما إيدك ميزيدة در بحثا وينا بكين بحثا كاري ويبكين دفي واريدا بشترا ميلهف بيبينك تو ماركري جهدار بكين لسر أو دكانين جو جلان دفروشن بسيستما آ كيلوان بكيلوان چكا دفروشن تداوي داوي برقيك ماني تكنيكي تقنيني جالكي جرينج هبا لسر توثيق او حسابات شامكاش شبو كارمنتن قوي تطبيق هاني بكارتينن شبرقو افيا كايات دما داويدا جوانتي خوستن تشنا او غافيكو لازمن بيرابن حطاني قوان حسابات خو بوثقينه.

بشتي ومجار ماني فيخا لكي ناسكرن هونجي دكارن تفلي ما بنها قل برسن ولا سر مجاران هبنيان مجارن ديتر نامين خوش مرة بشي لسر فيجماري صفر نه نه بينج حيشت صفر شش چار نه سسي.

0: گهدارین آرتا به مره ایدریا تلیفونی سیلوال احمد جناونده سینما جن روژ آوا که او ده میک اپا سینما ایده کاردی که دمات باش به سیلوال گلک سپاس جبوی تولیبوناتا.
1: اهلان اهلان سابق.
0: گلک سپاس سیلوا هگر ام جو دست بیکا تولو دست بی بکن ده میک اپا سینما ایتا چاوا دست بیکر چه چشتی هشت گو تی در باسی وی واری هانی ببتا وی گو نل گو ری اختصاص تنی خوندنی ایجی
1: راستی یعنی مدید جه کی جن هاتی وکرین به ارکی سینما براد و جب چوکانی ده یعنی هسته کیمش ده اینا چیرو کار ها بو اجی در باسم سر اساسی نویسانا چیرو کار سیناریو لی هنک هفال هفون تکاری میکا بیدی کرن امروات نبیا از یعنی هستک دهات منو افتشی اجی تکارن بکن یعنی زانبون امتید هایی جبچو کانی ده مبحری لو اشکالات چید کر مب الوانی ما ایم رسومات اصر وچو ها چید کر یعنی ناس کرن و اب هست از سر بشغلم ای تطور چیر بتیدن هیدی هیدی پرورده هاتن بکرن اف پرورده هاتن بکرن هشن از ناس کم انو افکار حس کردن را چیل بنا ضروری اینو مره بخوینه حتی مره روزانی به کاری مکیاجی بکر فهیدی هیدی مخبر ورده کر حتی از گام آسته کی باشت ده کاری میکا بیده
0: او بخوایی انت در باسی ویده که ببوش بگو ته هر کاری نفساندنی بکر بجات بری خدا بله. کاری میکا بده
1: بله
0: اف چه قیسی تا تید چی بویه تجربات ده ویده ماهانی ده گشی ده تچاوا ده بینه
1: راستی اف دو سال نیویم از کاری سینماتکم شفت تجربه میکیج اف دو سال راستی به هر دو سالات یعنی تجربه زحمت سر من در باس بود چک زحمتی کشان یعنی دیگه و حس کرنش بی کاری ره به تی کاری به تعوی خسر همه تشتی بگره وش بو حس کرنه تجربه تشتی رو توی تشتی بردوام بگه
0: امی بحثا زحمتیا بکن سیلوا بس دست بیکی ده هگر امش گهدارا را بیجن یعنی مکیاجا سینمایی چیه یعنی چه جو داهی ده ناف براوی و مکیاجا منی روژانه نیگو امداتینن هیه
1: راستی یعنی اختلاف گل کی مازم هی مکیاجا روژانه مکیاجا که جمالیه دیده تا ده خوشک ده که بوی مکیاجا تفاد خملین لی اف مکیاجا سینمایی تا او کسایت درباسی چیرو که تب تبيت كنفسها تسيناريو خواه تبيت كنفسها أو تشتشتاتي خوستن فا أو تشت يعني جيكي خوشت تدبين إنو تكسايتكي ترنجي تكار بقهارة تكار قلك تشت دروي تشيك اختلافي مكياج عادي يعني اختلافة قلكي ما ظننا قبينا مكياجة ما عادي داي ومكياجة سينمائي داي جعالية مواد عجي وجعالية بكار آنيني
0: أو مواد قهون بكار تينين دي مكياجة سينمائي دي بيتر چون سيلفا؟
1: راستي هفيرة يعني هر تشتكتي خاصين ومكياجي خاصة يعني حتى باليتي ألوانها جي خاصة بحمراي خاصة حمى تشتكي مكياجة سينمائي خاصة وبخوي يعني طبيتين جبو وجهي الاستقبال نحسة هفيرة برشيوي خاصة قلك تشتكي خاصة لاتكس لاتكس جبو شواطي تبكار آني جبو قلك تشتاجي تبكار آني شخوش بر زحمتي هاي الباما نكار قلك تشتاب فايدة بكن أو تشتيل باما أم بكن إنه استخدامها إيش قل لك تشتاتكن
0: شخو من يشتبه برسياجي أف آلاف وأدوات نجوشور لازم لجمل دفري بيداد بن؟
1: راستي إحنا كتشت حن بيداد بن لنا أو تشتي باش يعني لقابة أم دعوة تشتي باش بكن تشتي مكياجة سينمائي سوبر فالباما تنا نقل لك زحمتي أم دكشي مثلاً يعني حتى ام بخواز ام تجربة كي جاليه مكياجي تشيكنا ام بنا نقفتش ايد باما زابط دركة بدلناك فام نكار تجربة بكي جبر يعني اغراض بهالي وتاني شوش دولتاتن يعني مثلا انا تشتي كيمتني جروج آبا ام تين فأف زحمتي ام دكشين ام نكار نقل لك جار ام تجربة بكي ام خبر وردبكي سربي مكياجي جبر قلكي بهالي شي وزحمتي آنين اغراضا هاي
0: تگوت یعنی هنگشی جدر وی روش آواتیرین اویات چقیسی دمی برد خواز این دخو حطانی گو بگی الجموه وی هم بری ویناب چقیسی حسابی خوب کن
1: راستی بری محکی امجوار لسته که چیمین و او لسته جی یعنی زیدید محسی محال با واد مین کشتی غرادا کرین و پیدا کرین جی ترسک ددلی تدهی انو او غراد ای بگهین تا ناگهین تا یعنی او تشتنی بخوا زحمتیک زحمتی انو تیبن را ای غراد تا بگهین تا یا ناگهین تا و يعني انجح ششحفت ما حتى أبغراد بقهين تا
0: هجر أم بحسع دورة أو كسين قو بمكياجة سينمائرة أو ملامح إي وي لستقفان وي أكتري هاني قشتكي دقهرينن أم قالا وينا بكين چقي سيرولا وينا هي دي تصويرة فيلمان ده هجر أم بحسع ريزة فيلما بكين چقي سيرولك وي دوان تشتا ده هي
1: راستش جالی مکیاج رو لب گلکی گلکی مازم دیزش برش خو مکیاج تکمیلا با دی منای و پیچه گوهرتن تی چه به او مشاهد فورن بالا ایج گوهرتن دکشینه یعنی غلطا کد مکیاج میکب ده بتشتی کد هم فورن بالا ای دکشاندن ف یعنی رو لب گلکی مازم مکیاج دیز یعنی مثلا جارا تاری از کم روژه که ده مروه کسایت هکی شووطان نی بیرو کشتک مهات شووطان جیرم مکیاج بخوا 4 ساعت خوار و یعنی رو گوهرتنه گیکی مازن تی چی بو یعنی بخوا یعنی کشتک گیکی خوشش مرو بارکیسج یعنی انو تا کسایت هکی تا گوهرتنه گیکی مازن تی چی کر و این تلید نرد تحس انو تشتکی راستی نتا چی کریه
0: تگو 4 ساعت آدم بتر خواری حتی گو تروی گوهرتن ولو زیده تری ویده میبتر دخون هنک ولو مشاهدن هبن جبوی هن لستگوانان
1: راستی مثلا هنک مکیاج هن دم دخون لینا وک شوات اجبر شوات یعنی گلک دم دخو طبقات یعنی مثلا قالب هن لی اما قالب البامتن فقابا ام چیتن امی بندی طبقات بن حتی بشوت عفوا حتى او طبقات زهاب من اي طبقه يعني زيدي بي سبقه ولا تكس بك ماده لصقيه فدمدخ حتى زهاب افتشتي زحمتي بيدك شينن يعني يجبروا له قلكي دمدخ يعني مكياجي وكيد مثلا شو نافي شكك ببرينك بافتش ليكي سهالن يعني يجبر تجربه زيده انا دسي ملي قلكي سبك بون يعني مشاوات يعني قلكي زهاب
0: شخو من اشتر بقوتا تتبيج التجربة ولو يعني هجر بحصاد دربا وانا بكتبه قل لكي سهال بيج دسبيك عويد ولو الجمتة ولو هي سامبون يعني بشتي تجربة وتچنج عرات شكري حتى الجمتة ولو سهال بي
1: يعني بي تجربة تشتك سهل تني لقابا بي دسبيك من الجربان ابدا يعني مدقو كيف عم شلو بي تشتي تشيكم از نظانم يعني تجربة متي تني لي بروجيك هات اسكتم بن امرك انه لازم ازهرم لازم ازهرم ف از كتم يوتيوب ده اجبر يعني فرورد ما خلاص بتشتي هات خوستن تنبو ف تشكر ما فيديوهات افكر واز برمام از البرمام از البرمام حتى ام بتشكي خو فرورد ذكر فبشتي مخو فرورد ذكر مناسكر انه ازي كاريب بكم نيقافا كيف بس بتشتي ورا نهو تجربه مرود كاربك مرو بحس كنك كارويت تشتي كيجي خوش درخه
0: إجاج بلي حسكرني سيلفا لازم چه مهارات الجنوي كسين قو بخوازن فيري مكياجا سينمائي ببهبن يانجي حوجداري چي قو قاوا قو دس بفي كاري بكي لازم چه الجنوي ناهبه
1: راستي أول شي لازم فرقه يعني رسم الباي باش بيش بر قاوا رسم الباي باش بزان طبقاتي ألوانا تشلوني ألوان تشقيسي يعني بهرتن تلها بيش بر رنجي زهري قلك يعني تدرجاتي هن صور قال لك تدرجاتي هن لازم الألوان تجي جهاتي ب إجالية رسم تجي جهاتي ب يعني كارب ويقهرتني تيش وي وألوان هذه يعني تيد لو نادنا فيها بك جبوت كاريب تقهرتني كي تيجيك يعني أفتشت بمهارتي يعني مثلا ولو تنظاني برسم سر ألوان جيت بك لقى كاريب بيتش دي شيكا
0: تگوت سیلوا تگوت استوی گلک پروردا بومه حطانی زرباسی وی واری هانی بومه لکه لکا گوت جی حز دکرجی و همو لو کیفا تجی جیر دهات و تشتل نجم تجی هبون اویا کافیه یان لازم گو یک ولو جالیه ای نظری جی بخوینه یعنی خوندنه جی بیتر فیده لید که
1: راستی یعنی مرور آلی خوندن فیده که لیج آلی که دنگاوه تجربه تشخور بکه تشخور سر یوتیوب بعلمه یعنی گاوه تبحى أولينا كيف تشتكي الورد تبحى ونسربي حس كرنا نيزيكاتي كيج أو تشتكي كيف تجيرتي تبكي تي كاريب بك بيخون دنجي مانوت كار قال لك تشكا بك
0: تبحسا زحمتي أجي كرد دسبيكا هف بيبيني سيلفا هجر أم آنها بحسا وان بكن بيتر تشر زحمتي راستي وتين دكاري مكياجا سينما إيدا
1: راستي زحمتي تين بيشيا معو آينا غرادا يبنك مكياج هن زحمتين وتشتي دنجي انه لصقي جاهز البامه تنه وبروردتنا انه كسايات انسانه قال لك يعني بكت هناك جانا هناك فروردش كانت بينج علي زانابوني اول تفروردك لي افكا ساعات المكياج كار ديكوزي دبونا زانابونا هي تني ور ما فروردك
0: هجر ام بحثه قوي كاري ايجو ولود بالا تدمعي او او او كسايت يعني او شخصيه جو تولو جوهرتنك دي ملامحي بيدت شكري كي جاملو بيترد بالا تدمعي وجبوتش
1: راستي تشد بالا مدمعي علي شواطي علي شواطي جيكي بالا مدمعي تشما اجبر يعني قابل بيك هاري تكرم زاني بأنه إمر بصدق من النظر بك قابل مكياجة إيداني أبنك أبقى كيد بالام ما ماد بنين بأنه تلو أز مكاري وزبيتش لي تشيكم بيقى زحمتي وتجربة متيت تنب
0: يعني قابل تاني دس بيك إجبو تهري قرن بون تشتنجي هابون تبري نصلا دبون جي لي تخد أرباسي وإنت جربا عند أوكازي أبنا رمبي تشاوي يعني بزبطي أنا
1: بلي
0: اها اذا هجر سيلفا ام بحثه واقعي اي اي مكياج سينمائي الدفري بكن تشاوا دبينه بنريناته درفت هيج بوغان كسين غود خوازن تفلي في واري ببن درفت جبوي وانا هي راستي درفت هيج سمعت
1: لي يعني درفت انجلتي باش هن اري كاري سينما البام روج ابا بتكي زحمتي هن ونقل كي بكريه ليت برود كارج مو حسكرنا خو بكاري بك
0: دداوية دا سيلفا هجر ام بحثا شيرتا تبك نجبو يوان كسن كون هال مجهدار لما جهداري دكن اهجر او كسن قد خازن درباسي في واري ببن واري مكياجا سينمائي تجوان دبيجه چه
1: اصلي اصلي بيم هر كسي كيفا وشكاري سينمارتي نها وجاليه مكياجه جاليه نبساندنه جاليه استقبانيه يعني فاتري تاريخ تطور بك فرورده قال لك بدبن يعني جاليه ما بأنا بنده سينة جنب قال لك فرورده بدك ورقا بيش بخنش بركاري كي خوش جي يعني مستقبلي هاي يعني اصلي بيم هر كس تفاضي فرورده فرورده بك إنه جاليه سينما جاليه هر كاري تفاضي تفاض بي كاري بيش بخن يعني نطر سقابة خوية كمين بابي جبرا محمد كارن
0: بلي جالك سباس جبوي تفليبونا تا سيلفا الأحمد جنافندا سينما جنكو أو دي كاري ميك أبا سينما إيدا كار ديكا جالك سباس جبوي تا سيلفا ساعتا تا جالك خوش بي
1: سباس خوش

0: أملو وغيريان كهداري ما بمجاري كديتر كو تدما درباس بوي دي يان تدما داوي دل باجار اندفري قل لك دكان كوان أو دكان انكو جلان بسيستما كيلوان دفروشن در كتنو چه بونه شخوايا خل قل لك يبري خود دنوان جبر قل لك خيارات دناواوي ده هي وهمجي أسعار انوان لقوري درفت ومكانياتي خلقينه زيدا تر هقر أمناس بكن بفكرة فروتنا جلان بكيلوان چاوايه تفقرة كرينو فروتني لسروان لكي لك نرخيوان افكار ما اولفا حاج منصور هف بينا كتو ماركري ببريز عمر بشار تشيكريه كو او خدي اك جوان دكانايه كان بهفره لي قهداري بكن
1: عمر بشار خدي محل يورو فاشن الباجاري دربيسي دمات باش بم اشغال فيدر المحل وانت كاب كيليا دفروشن فولو تتكار به ترجمر قلبك تشلو يعني تشكب كيليا
2: يلي سرچ عبار هاتنا قال لك سباش بو فيدر فتي شخوا بيقومان مثلا وزني جمد محلي ده جارا يكي سر أسا دربيسي بلكي مثلا وزني چما مثلا قال لك بسيطة أم بوزني تينين أم بوزني تين أما وكي ده يعني أو بضاعتها أم تينين راسي بضاعة أجنبية أم مش دربة تينين هان الشيئين ماركات الشيئين مختلفة طبعا مختلفة بين الشيئين وقت تطبيق الشيئين إيش بقى قد هندرى شيء عندك قال لك ماركات هنا وق بات باتة وق أون ليسانس وق شيء إنه وق كالرس وق ماكس هذا ناقش ماركات يقول شيء إنت مفروتن إيش بلي شيء إنه كده ماركاتني أجنبي أوروبي جمع هنا جي هنا إيطالي إجلي زاروكان جذب بهذا إيطالي وكده جانت الجمع هي إس أوليفر ألماني الجمع هي ريبوك وكده أف بلوزة إيجو أورجينالن سواء بلوزة بن يانجي أحزيبن أف جليهان وبضاعتهان قومتينن راسي تاني أم أجنبي تينن يعني تشتكي وطني جمتني تشتكي تركي جيتنا أم بانتينن أم دادينن جم خوان بوزني ددن فكرة ما بتشكي وري جوداية شيء إنه بري ملتي ما علمي بو إنه قب تشتغل رادك جي لازم يصير شيء إن تكفين تطبيقي دوصينن درياو وكلاء أري تدي جمع كسنكار بوصيني جبو مثلا عقوبات السوري دريا كسن التركي بون يانج الباشور بون الباكور بون وانجي عمولش خور دافيت سر جمرك دهات سر تا أوقت عندي تاني تسر تطبيق دي تا مالي وين دي تا دسي خون كار بداية تا نزاني بقياس شاواية أنا جمع بضاعة ماشي إن بخوي يعني أم دارن كميات أذكرن أم بحاوياتين طبعا تي جمع محلي تلخوتك دسي خود مالي وين زاني بيتشاواية رنجي ويتشاواية قياساوي باشنا باشن كات سريتا تذكره نكت سريتة بتجرين.
1: من هنا أفرس كربايا. تما بكيلو يعني تما قطعنا فروش.
2: جمع أم بوزنتين أم كيلياتين حاويي حاوية مدهتونة بوزنتة سرمة أم جراد بن أم بوزنتن. أنا أم كارن أجرم بكم بقطعاج مرشيتر أم المربحين. إيش برجوه بيترها مشي ما يروح يزيد ترب. نوقع أم بوزني بدن. جهودنا بيترجع لازم نقوم كاربن فرز بكن لأنه مثلا بضاعة جمع قلك هي أسخوان بي نقطة بدن خويا كرين أنه إما اعتماد ما بيتر سر فروتنا بر بيتر يقو أم بيجن هامشي ربحي زيدة يعني أم دخوازن بضاعة بيتر بفروشن بيتر يقو أم هامشي ربحي يعني أم كارن بيجن أو هامشي ربحي قطعة كده أم كارن بكن تشتكي بسيط بالمقابل أم كمياك تيد بفروشن فجبر فيكي أم نافر زينن أم جهود الجماعة يعني راسينا إنه جهودنا نحن يعني مصفي مهنا وكارمندي مهنا بس يعني وقتك دريج لازم دفيقة أفاقط عم كشاب وزنين أم ناس بكن راس مالي هرقطعي تشخاصية أم سروي أساسي وتسعيراوي بي خويا كرين هلبت وهرقطعة تسعيراوي راس مالي بنوك هم فوي راس مال متفاوت بهرقطعك وشكلك فإذا وهر تسعيراك شكلك وزبون جوان داب يعني إيرو رو تور الجماعة نفسها ماركية ونفسها هر تشتي يعني بيجن بلوزا قانت مثلا قياس ثانية مختلفة يعني يك بيجن يك سمولي يك اكس لارج وزن أكيد مختلفة فأكيد وي راس مالينا وكهبة فأشتر بيجن كنزاق قانت اكس لارج بست حزاري وكنزاق قانت اسمول بالنوت وبينج حزارة تبي تشمع معنا هردو قانتم فأفرسا يك مين ميور بالاتا تشمع فأجبر بي يك ما أمدكن بوزني كسي قوت كرب يتر الفيدي يجبر قهامشي ربحي دو وزني دك ويكيم تربش قطعة إجا هجرم
1: قال أقبالي بكن ولو كرينو فروتنا وي تشاوية
2: راسي وقف رعي ما يدر بيسي اقبال يعني افهي الدهي ونيفن تقريبا ما دس بيكري في مشروعي هان اقبال قوري ام دبينن باش يعني تشتكي قلكي باش خلقتين از باورم يعني اوجي سدماغو يعني او اسعاري ما ارزان نا أسعاري بوهانة هجرت بسوكر بقارنينة أسعاري ما قلكي مقبول قلكي مقبول بالمقابل أم تشد فروشن أم كواليتي دفروشن أم جودة دفروشن يعني أم تشتكي وقت عم تبيجن بضاعة أجنبي فعلا أجنبي تدستي خدم مال القطعية نارت الموديل نارت زانت تشتكي أجنبي ونشغلة نوطني ونتركي خلق يعني دائما وأبدا كسيقوتين دائما دخوازن بريوان هر جي راست يعني أنا إيرو رو أستشكي بكرة ما أسخوها ما أوتشتي هاني راس بقرارك صحب فأجبر فيه يكي خلق وقتها دماتين دبينن مالي ويتشاواي جودا ويتشاواي أسعار مقبولا فقال لك معاييري إيقو كريني بخواز بكرين تيد حقيقة فجيد تين ودكرن يعني إقبال جيد بو الجمع تقريبا يعني المحل ده تشنا هنا أم بكارتينين راسي أدواتنا أم تسجلينن ولو مؤشرات الجمع هنا چخواس خلقات نجمة چخواس جوا خلقات كرينة نسبة مبيعاتها چخواسي نسبة مصروفي چخواسي وهكذا الجمة وك إكس لكي هي أم تشيدكن أو مؤشراتي هان جمة جيد خوياتكن يعني باشن نوعا ما خوياتكن جبلي وريجي دائما وأبدا أم تحاولين أنه تطوير هالتمن بحل يذهب دريات شر دريات بيتر أم تخازن فيديوهاتنا إعلاني تشيدكن أم قطعة بيتر دعرضينن أم بيتر قهددن دعاية وإعلان يعني أنا هالجمة قلك عروضات هنا أم تشيدكن أمد خازم بيتر وري محل دنج بده هين قاوة دسبيكي تزان يعني ده هيف إج محلك جلار نتشتك مقارنة بعمري محلات السوكي ده مقارنة بفي في واري هانو توا تشتابعين لاعتبار السنة أستحسم إقبال قلكي باش
1: از بینم گله کلو چتی جمع تنه نت نبستنی جلن از بینم مثلا قسمک خاصش چنطاره ی قسمک خاصش خفاره ی اکسسوارات جمع تنه اجازه گرم مولو قلا اسعار بکن مثلا کیلو تی سرچ قاسی قطعه هری گران حقی وچ قاس درج که بیا هری سبک حقی وچ قاس درج که
2: تمام راس بيجن ده يعني اقسام الجمع جغري جلي بيجن اي جنان وزاروكان وزلاما الجمع احذيه هي قسمه بيلاضه هي وشنطه هنا اكسسوارات هنا وقلمتني بتوك شغلي ادوات مطبخي وان او تشتيقو مطبخي لازم راستي يعني انا مثلا بيجن جلي زلامان ام كيلو اي زلامان و اي جنان ام كيلو بسيستو حفتو بينش حزارات دن او جي بيشكي فيداوي ما بيشكي سعرا خورا كرد سبيكيت بيشكي كيم تربو او جي مثلا قمركي يعني باري مساري توني حزار دولار دا انا مساري توني بينش حزار دولار دن يعني بينش قات هاد سر فاوقتات بحسا حاويت كنت بحسا دحتونات كي باري ده حزار بو انا بينجي حزاري غيري حقي بضاعي فجبر فيا كيف تشكي سعر هاد جوهرتن أسعار باشن يعني نوعا ما مثلا أنا إيه شنطة بسيست حزاري كيلو شنطة حريبها يعني تكاربج أز مجالك يا بدم تجبوك أز راس بمتارة يعني ش حفتي حزاري هي شنطة حيا سدو بينجي حزاري هي الجوري وزنها بيدمين وقش بضاعة شيء إنه أجنبي هاي الجمة شنطة قسمة شيء إن بخوهنا وهنا قسمة ماركاتي أوروبية هنا طبعا نهن ضعامات نمستعملن كرتوان بواضي وتمشي لواتني يعني خوياي
1: طب احس كرتقو قسمك خاص اي شيء ان وقسمك دن ماركات دنن بسعر وان وكفته
2: وكفته
1: سعر
2: يك ابدا سعر يك يعني اشي ان وماركات اوروبي وكفي سواء انج شنطاره بيانج بيلاره بيانج جلاره
1: اقلم قالك سوارات ابكن او ما بيعاوي تشاوي مش بس فيكن يعني ولو
2: راسي سفيك وسعراوي جي مقبوله ف يعني اكسوار قطعه ام اي اكسواراتي دستو خركي ام بقطعي ب 20 حزارات دن وشو اي بورجي ام قطعي بازه حزارات دن اقبال قالك يبا شيء زبلكي بي ازبن بلكي تشتي اي حريتين فروتن زوترتين فروتن اكسوارات جبرق ارزاموني
1: گهدارین رادیو آرتاب مرب و عمر بشار خود یه محل یورو فاشن بازاری در بسیس باش بودن.
0: شخواه اف بو فکرا فروتنا جلان بکیلوان شخواه دنا وویدنه بتنی جلن هم پیلاون هم اکسسواراتن هم فراغ مطبخیه جاجبوی گلک خلکان وک فرصتا کیه نخاصم ببلندبونا نرخی جلن نول سوکه امینها به هفر الاسترانه که گلکی خوش گهداری بکن بشرمی وگرن لوه بمجارکه تقنی

0: ام لوفه گریان گهدارین هجاب شتی گوم الویسترانا خوش گهداری کر وکی گو هندزانن هر روژا دشمی قنجکک منی تکنیکی تقنی هیته ده بحثا مجارک تقنی دکن ده مجاره ایرو ده جی امی بحثا تطبیقا شامکاش بکن کو بریادمکی او تطبیق وک هشیاریه که وک تنبیه که دا او کسین گوی تطبیقی بکار تینن کو پیویستا کو وان حساباتی خواد نافا وی تطبیقی ده توثيق بكن وهجر هون فيغا فينك نجي وي او حسابات انوان ورن سكناندن زيدتر لسرت شاوانيه توثيقي تشنق او غافي كو لازم يكبي رابه نهاب مري الاستوديو افكاري من يونس الهيمس بربرسي بشي تكنيكي للراديو ارتا تبخيري هاتي يونس
1: خير خدلت به وحمق هدارب اما اجبر حياه جمال
0: جالكس باس يونس هجر ام بحثا ميكانيزم يانجي اليات توثيق حسابات نافا تطبيقه شام كاش دبكن افيا تشوادبه
1: أول شيء عن كاش هم كاش باخر كيكل كي يعني شغال يعني تديد وقتد تد مقدمات قد ده ما بي فترة بي في حال خلق معلومات خنكن بلينن وتوثيق خنكن ويبنر إنه يعني أو حسابي وان ما شغال نما أنا برتي ونما كارن تحويلات أثر شيكن ونما رواتبي وان جيتي فجبو وطبعا أف خطوة هاني نحو جهر المحلات خلق يعني أي كار المال شخور شيكن ندعي تهر محلي وتكلفة وتبرادة ينتخب تعبينا خطوات نقلكي شيكن خطوات حريمهم أول شي تشام كاش فكر تمام تشام كاش فكر تهر كيدا منا تهر حسابي تفكر برا خبدي أول شي تهر معلومات الحساب هذا بعربي بيجم باعتبار قش متعلق بتطبيق شام كاش تهر دي معلومات الحساب تي معلومات يخوض قشها داقر
0: أفجباري
1: منع أول شيء الحساب بيكون بريت داقر تي دورة معلومات شخصي نافي تي أول شيء رقمة تاني وطني قال لك حب رقمي واني هويتي تني دي بيتي خيني نافي تا بوك هويت شلو ده هوية هاتي تي قشها دين وكنياتا وباف ونافي جامع روجي وكنياوي وحتى جي تاريخ الميلاد آحري مهم تاريخ الميلاد دقيق بوك هوية تمام ومكان الميلاد دينه حالة اجتماعي متزوج ولا نا ودرجي هناك معلومات هنا تشكي جام محافظات دينه الموقع وإلى آخره تشكي نهاية الوصي هاي إنه كي يعني في حال إنه تشك ترتيبه كي وصيته يعني تكاربري خدين أو أيك دينه أو جي معلومات لي هنا وآخر شيء تدين مهناته شي كارته شي أنا كا وتلكي جام شركة كاردك وراتبيتها بتبتشد السينيرا يعني راتب شهري ولا نا يعني ولا يومية ودخلة تاني يعني إيه صالي بالدولار بشكلك تقريبي يعني كاردين 1500 دولار فرضا يعني تبقى بقى معلومات تدكشي تبكملين تبدأ قد بكملين أي معلومة جفانا غلط به قابة حفظ بيانات شيك تشيناب النقطات بر مهم هي تمعلومات أخوة كملانت تداني تجير داني حفظ البيانات اشتر خطأ دركات فورا بقر تاريخ الميلاد بيكون تاريخ الميلاد شاش بي إيه
0: شاوا ناس كن بيتشاش داني
1: لأنه أخطاء أولا تشام كاش تفعلين أولا وي صورة عن هوية شينا أفجارة أول أخطاء تشام كاش معلومات تا مخزن الجموان فكابت معلومات خو أبديت دكن طبعا أف معلومات إضافي شام كاش شبوت شكري شريفة راتاوي هناك اختراقات شيبونش تطبيق رأي قال لك خل كانت عدل واناتن يعني بيكون قال لك حاب جموان ام بني لنفترض مليون هابونا مليون رقابه رابون ديتنا او مليون تني فر اختراقات شيبون جبون اولو شام كاش بيانات بيتركر ومعلومات بيتر اضافه كر جبو امان بيتر تندري تطبيق ده جامي ورن النقطه حري مهمه تباك ده وتحمدش كي وتحفظ بك اجا تفكر خطوه اول احري مهم اوجه توثيق الحساب توثيق شاوي تسورتي هاويا خبينا وكاويا معنا كالفر تسورتي هاويا خبينا شباب تسورتي هاويا خبينا وتوجهي أمامي في تاني توثيق الحساب كاميرا جير بكرة تمام ودورة هذا خطوة حري مهمة تتخوزيك على الكارية تجي بكرة تي صورتي خواتيخ تراجي وكاميرا اشتر صورتك يبقره شهوياتر وبتره تي هوياخ راجي تنش تاوجي خوا وصورتك اشتر بيقرتن تواجي ارفاق بك. يعني توثيق الحساب ده صورة لازمة، يكا هوية ويكا هوية ومروب حفدورة تي هوية خراجي وتي صورة شخور بقره چلو بصورت شام كاش دمشين يعني واشتر بيقيد المراجعة ويبمشينن أفحر دو خطواتي حري مهمة. تمام؟
0: يونس ويك شاو ناس بك بحسابي هات والسقاندل
1: من أول شيء
0: درتكافيش وانا؟
1: حلو أول نقطة معلوماتي خو كملت وتحفظ كر أب نقطة حري مهم تانجاز كر أولا. تاني شيء توثيق الحسابي طلبك قيدة شيء المراجعة كنجي طلب هات مراجعة يعني كنجي مراجعة طلب خلاصه واشتر بيجن أنه كاش عارض هندري تطبيقي انه اب حسابتا تقول باتي زد تبكو خيايا. المهم منا بشيتا بشيتا تصورتي خو حردو هلدان اشتر دانين طلب قيد المراجعة حسابتا وثقاند فاشتر اشعار ورد هندري تطبيقي انه اب حسابتا هاتي توثيق يعني وتشك بير يعني نما لازمة. ونقطة حري مهمة هي جاء حري مهمة نقول شامكاش حرتم تحديث عدد خينش تطبيق آخر مهم قال لك حرتم مرو أبديت بك شري ديسا اشتر بيجم شامكاش نما بي برنامج كي عادي وك أي برنامج تليفوني دي يعني أنا كغيري فرض بلكي جمع ولو تعاملها وكيم إما هوف بشبورة واتباي يعني أنا كالداخل فردان الشامي وحلبي الحمص الآخري فواتيرها بيدن حتى معاملاتها بيتشتكن إنه يكي جاكي برار تحولينه بأنه هار شركاك تحويله إلى آخره فقال لك نقاط وإيجابي تشيبونه بجم تطبيق أكبر مهمة إنه مروم تابعوه بك ومروح حرتم عبديد بك لكا سؤال كيش مبك بيتشول تعبديد بك
0: نا إش غيري وينا يونس قال لك دي بيجن أف تطبيق هاني إنه آمنة قال لك تشي قد قال لك اختراقات تيدا تشي دبن إجا تشنن بيتر أو إجراءات نقول يك لازم بكش بو حماية وحساباتي خوبك إيد شام كاشتا
1: أو خا نقطة حري مهم إنه أو كود هاد مرودي تينه شبو در باس كرنا شام كاش تديد أختا مرو شام كاش شيد كي رمزا بين ش مرود خوازه ش چارا قماية أو يا دبيجم تتنيب
0: إيه والله إيه ما قيش چاوات كنونس چار صفرا
1: شمالاتين چار صفرا وما أكبر غلط لأنه بمجرد ما أو رمزا هني تخمنانت يعني تليفونات نجم تبه يك شام كاش فكه وأي أو رمزة بين تخي يك دو سي چار چار يك چار دو أبي معروف الچار صفر في مشكلات مزن به فدبيت رمزة كيدينا غير مواليدتا نمو توقع به أفتشكي حري مهم وقال لك حب هنا چاوات كنجي بشتي أفترة داوي تطبيق بخول لوك دكن يعني برنامج قفل التطبيقات هي يعني برنامج هاي تكار الموبايل داخين تطبيق بخول قفل بك يا هناك تهدري تليفون يبخوها نتقاري تطبيق شي قفل بك تقفلك إضافي لدينا ولكن يمد بيجمت أو رمزة بين الباتة به تمام الباتة تاني به وزحمت به فهو اختراق يعني اختراق تطبيقي ويبر زحمت به بش هي أبقى بديتها داويجي قال لك يعني تطبيق نوعا ما في حالات اختراق قال لك تيكين بويا
0: إن جاكا جاء أنها جمال قال أبدي دي بك شاوة تحديثها في تطبيقها هاني يقار بك
1: مشكلة شام كاش بخوات سر أندرويد نابين تار متجرى أندرويد نابين وشخوهين سر آيفون جي بشكلك رسمي تني حيا أنا كسر آيفون تني إيه كأيمز قال تجربة خوب كم شلو أبدي دكم قناتك شام كاش هي التليجرام قناتها واني معتمد هي طبعا صفحاتي وان هي موقعي وان هي تطبيق سر موقعي وان هي ولكن موقعي وان جمع محجوبة تمام فتحديد تنكهر درباس الموقع تهر تيليجرام تلقناة طوان بقر بعربي شام كاش الور تطبيقه خواه أبديتها ويتمو دايم داتخينا حتى شدش نينه تطبيقه واند هي أوج داتخينا الور ميزاك دنجي بإلسان وقت جمع هي
0: كرم بك نبدأ قبطري يونس
1: واي شبابي كنترولي شخور تشتغلن معنات وقت جمع هي
0: نبدأ قبطري كرم بك
1: ايه ميزاك دنجي هاي شام كاش تطوران دي انو اي تبركي بفرضا تتليفون جم تهبه وتتخوازي شام كاش الحرد واب شغلين تكار اولو الشيك يعني تكار شام كاش الموبايل اخواني دواجي داخينه وتربط بك بشام كاش الموبايل تاني البري الجمته افجي هاي يعني جبوت ان بلكي دو موبايل جم تهبه انو تتخوازي شام كاش الحرد وهبه
0: بلی گل اکسپاس یونس السروان زانیاریان و ویستران ادریزه ده جی ام دیاری داد کن
1: عریق اکیت عمر دیابه
0: نا نصیب زیتونه
1: ای اوجی خوش
2: لیک انت کم برمی لعبت اللو
3: تقریبا شی خمس
2: تقریبا خمسه ولا خمسه
3: تقریبا تقریبا شی خمس
2: شو شو بالبرة انت ممكن تصيبني ها شفت
4: مقلع ولا
2: هيك فوتي لشوف انا غلط فيك
4: مقلع من الحي ولا مقلع
2: بدها تضرب اطلع اطلع اطلع

0: مرموشونا هم لا
1: جنات جنات جنات
2: كمان نبرا سوار هسبازين مثل وحاسبنا
1: دلالة تنهار بلي سمن رشو زيني

0: دكتورة طلحت البجاري عمودي ودكتورة نخشين جهو بوزو خريكية زيادة تروي جهازي كينهانية كاف جهازي هاني كنجي بكراني نجبوي نخشان ريا بكراني ناوي وفي داوي جبو نخشان طيب نتيجي خلق بجاري عمودي چيه دكتور طلحت ملا اوي زيادة ترجمة ربيجة بخيري هاتي وصباحات بخير با
1: صباح بخير ساعتا وقل كي خوش بي وأبدر في الدامة
2: صباح تجي بخير دكتور تبخيري هاتي ما بحسب جهازي بكن كأب جهاز جي
1: بلي دي سوا بخير ودل دا اي والله جهازي ما يعني جهازك تشخيصي تشخيصي يعني نا علاجي بيتر تشخيصان خوشيا دي بس چه انه تنظيري يعني نبجع فحصك فحص عادي بس جانا مرور خيانا كد دقت بجعب خصوصا حب كجعبي مجكين بوية جاب تنظيري ام دبينن يعني چي زوايه نخويا بجعب تنظيري خوياتك قد بيفليدة بي قهندري قه بي حنجرة اصلا يعني نخويا إلا بتنظيري
2: دقت تاوي حاج قيسي مثلا القوري بكاراني ناوجير
1: والله دقت تاوي يعني تقريبا ست صدية يعني عدد سيوان حديثا وقت بيجي منظاري ما يحري باش ما آني دا بيسر شاشي دقاتاوي الحمد لله صد صدي يعني
0: دكتور اف جهاز شواتي بكار آنين هم كنجيوي جهازي بكارتينن
1: بلي يعني أنا بشتي ما دعايت شكر هنك دهاتن جواري فحصة روتيني امسر تشغلن ايه شنا بأب جهاز يعني فحصة حمنا خوشها سربب وقت ما جو يعني أنا لك هاد دنجي كتير أستخازم ناس بكم إنه حنجراوي قوشت زيدوان بوليبات اشتك شيبوني مثلا نخويا يبجعها أزي بابهم سر جهاز سر شاشي خوياتك إنه واي مثلا مشكلة كهيت نيكش مر خوياتك بدقتك يعني قلكي واضح وقت بيجن
2: يعني شبوزرش قركيرش قهرش حرسي كارد به الجهاز يعني في ديد حرسي كات جيد لو
1: يعني أنا أذكرم كرتي مثالنا بيجي يعني مثلا دونا خوش كات قبري قهم بقول بوية من لين أريد فحصة شعف براستي سسيام تش نخوياي تنسيقاب نخوياي رابو ما بيت سر جهاز ولو برداغو كامل دركت جيك هي أريد قول بوية بس لحمية يعني حتى دامه نوفال حمية فمجير قو من راست جاركي قول بوه انسيقاب شي بوه ووال حمية الحمد لله قهي تبا قريا طبيعي دبي فليد مثلا زاروكك هاد جو وقت نفسها وي زحمت اش بيشي فحصة شعبا مش ندي مرابو منظار درباس كر داويا بوز مديولو نامياتي وي مضخم من حبكي سر جهاز خويا كر يعني فالتشخيص هيد قل لك يا آلي كارب مارا
0: يعني بيتري خو او كسي كو يعني بشعبا هون نابينن او جهازاتي بكارانين جناش حرنا خوشي
1: بري بري فجبشعب خويا كر تشخيص خلاص يعني برينا خوشا فحص عادي يعني كافية بس نابروك ما جو أحنجرة تم تنظير لازمة بس كجوه بيفل حسب حالي دمين يعني جور حالي أم دابين سر جهاز
2: أف تختي صار دك الخلكي أف جهاز عيا أولوا
1: بخدي جمر يعني في داي جمر هي ما نخشتي أو وكبي خوف فحص دك أو نزانج مسألة بس شيء إنه أم فيدتكن بس دي ناحين الجنائي دي شلو فيد المكر مثلا يك نخوش كات قوش قام ليكتية أو مشاجرية ودرب القوه كتية فمن القوه ناري سر جهاز إنه واي برداغوه انسيقاب كتية شاشة هي مسورة شاشير قرت وك إثباتك يعني واي خيو من القوه يتعدلي هاتي نانو دعاء واي سر سورة لقطة شاشة وبوك أوجي إثباتك إنه من وادر بليخس قهيوي إيشان دي قال لك في دايج مر هي بس وك ما قوي يعني تشخيصية
2: بس ما قال لك تشتفكنا كمثلا أنا كان أخشك بي وك شتر بيج فاي قهي مديش تبجعف وقت بري أنا قوي تلين ريو تنديت فتشتك بتفتنيوي أو نخش دي ساقاز ناي بمين أف جهاز في في دي جيت كمان أولوي
1: إي بري شاوة بله چه تشخیصی دی گلگ یه آلیمت که اشتر بیانا امسیلی ما گوتن یعنی و گلگ تش چه دبن انو بخیرا جهاز ام تشخیصی ناست کن جانا فحصا عادی چعب درناکه به انو واکیسی آبه هید گهده ام داوین سر جهاز دقت قد بیتره مزنده که تکبیر بلکی یعنی حزار جاری مزنده که مقارنه بصورة طبیعی فمرود نرى هواي كيسك آفي هي يعني دقتها تشخيصي قل لك إيش مر وقبي مقالي مكا
0: تفاصيلي قل لك يكور در دخينا
1: قل لك
0: دكتور دوي فيديو تي آك هاتو بلافكرن سر بي جهاز نو تيدت فيديو تيدت بيجت بحث جهاز كي دي جيت كي أو جي قريداي رعافي يا طيبتي جي جام جي دهاويني دانا أو چي جهاز هكار تجمر بحث بكا
1: بري راسته اوايا براستي بري جهاز كوي كهرباء الجمهبو زاروكا أبد نتحملان ديشيا فمشكلال جمهبو انو كهاب زاروكا زي چلو بوزي كوي بكم يعني فجهاز كوي يعني مزناب زوري تحملان تشوتان فنولو بحث كيرس كاتم انترنت انو واهن او ولو كرنوك داركي چخاطا وك داركي چخاطا سري درمان درمان جر بنترات الفضة نترات الفضة تداتين سرها خوين جيتي تختمين عجدك بس او درمان مبزوري بيدات كيرولو او شكلك جاهز هات وك عين شكلي جلو سهل
2: حياة درمان بير
1: يعني وك تختك وك داركي شخاتي سريوي نترات الفضة درمان فمدر انترنت دي بس كازي شلو بينم براستي تواصل بهوالي خوكر الكردستاني قول فر جمتنية آخر هوال كيميش امارات مرشانت آناش امارات مرتي هر جاري مثلا البد ورا صد شي قطعي تيدي تيرا مرود تقريبا صالكي يعني فولو تشيبو جمعاني استخدامها يقل كي سهلة انو زاوير وش زاروك اكد صالي حملان دود كانيا انو بس حبكي متخدرين ان بيفل ولو موضعي وامداتين ان سروير هي وتخدمينه وابدا ايش تيتنا يعني في دال مكر انو إيش جناب الجم زاروك أو جم مزناج يعني ونتائجي الحمد لله واي أو جيف بلكي دصال جمنا منه وقت ببحث هايكر يعني قل لك هي آلي كاربو مرد مسألة رعافد
0: بل
2: يعني أنا دكتور وقت تختاري منطقي بشكل عام تقيسي دورا وان هيك وأولو في دي الخو منطقة خبكن وقت أنا أب جهازي هان تلي برسي تشقص زاروك جي تعبي وجي ترسي باراست إجا واقعي طبي لدفرها ما تتشاواد بينا وقالك تختور تشبه كمبيتر
1: يبخده تختوري ما يعني بشكل عام تخصير ناكن تحاولين ان خوبيش بخن تحاولين ان يعني تشتي يعني تقريبا تشتي الوقبية الشامي هبل تقريبا الفرهبة يعني انا كفاءاتي جمع باش هن براستي بس اري اجادويك تم بتابعين تم بتابعين يعني ازي مثالك بجوك بيجم يعني اولك سيليكون استعمال كر أزنا بيجم بلكيس أول يقوم غيري مستعمال لكر سيليكون دا عملياتي ببلاده أو جي يعني تكتم انترنت أنه كا تشكي أو شاشة نخوشي عاجز دبن قلكي تجربان دي دلدا يعني أنه قلكي مزعج شاش فأنه تشكي ولو مريح بجوار دريا انترنت در مدي أنه فاي أف سيليكون هنا ومدادو مدادو حتى جمارش دريا كردستاني رهات والحمد لله أنا حمي أطباء استعمال لكن طبعا إيه راحتي دانا خوشيمة فبراستي متابعة جير لازمة إجاو السالي بري وقتا يعني هين نظامي بري هبو قلكي زحمت بو يعني بجهازي مي تنظيري وقتا عدساي هات بحجتا چي درباس كرن حكومتي درباس نتكر قو عدسا جبو دعوت داي نجبو طبيي طبي با ندهش ندرباس
2: دعوتا خمناك بس طبينا
1: والله وچاخي هواليم قو بخيرا قو متيا دعوتا يقو درباس كرن ولو يعني نظامي بري ولو قو يعني زحمتي جمعها وحطها ما أجهزة داني
2: أنا جيت أف زحمتي دبيني مثلا أف أضع رعافي قو قم بحثا يبكن آتش إمارات تينة يانا
1: نا نا
2: أون دبين شي أو جيت بيني دعوتا يون بين شي
1: نا ويا
2: نعدة سيجي
1: أو إشي خوشين آني بون
2: قالك تشتين دن هنا مثلا قوم بدون دون كار وندبينن وبها ثاني والسبكاي بقي يا او جون زحمت يا تدبين يعني افجد بس دمك قوم قالك تش اهمال دك مثلا حياه تشاوا بيدر باس بي وجبرز جريج مار تشيب بين
1: بخدي انا اوايات قرب تقريبا ما يدل دا اجا دمين سيرش انه يعني هاتناي نما زحمت نانا واهوال المقام شو اجزن قلك حديث اني ند مثلا اختصاص معين ده يعني أنا أخطأت بيش جهازي رنين آنين حقي دورة مليون دولار مثلا آنين يعني قصد بي نما زحمت آنين أجهزة بس شيء أنه حسب لازمية يشتر مروتين براستي تشتي أنه يومي جاناج مر لازم دي. أنا جهاز هنا الجمع ممكن خصوصا الباجار كي بشوكم بلكي صالي دجارة استعمالنا بي أولا حبكي مرو يعني لسس دي بي أنه ورد يعني بلكي بلكي استخدام نبه بس افتشتي من دويجين يعني استخدامها يومي
2: وانت بين انقلك تشتين دن حديث هن بس دوري منطقة منو هي النهاتنا اقرا بحسة اختصاصي وابكن
1: والله دل دا
2: انا بحسة عامودة تنيدكم يعني دا
1: انا با جراحة جيوب تنظيرية مثلا زملائي مال قامش لو جيت شغلن يعني هن تشغلن مع انو عمليك يعني برمد وحصرا هرن شامي انا حتى اوجي القامشو هي دميني مسألة شيء انه يعني عملين الزحمة هن او اجباري در الشامي ما انا عملين هن الشاميش شينا في هرن اوروبا مثلا يعني حرجيك حر مستواكو هي زيت سكنة بس دبر عمل قور عملياتي انه يعني لازم قشتي تبن جراحي ما وحما تقريبا حما اختصاصات هذا الشيء ما انا باي مثلا تبديل مفصل ركبة نفترض عظمية ده هي بريتنا بو الى الشامي تبديل مفصل ورك مثلا مثال يعني العصبية دا عملين مزنتين شغلان دين هم اختصاصات هذا وحتى قلب مفتوح شيء مثلا يعني كي يقين ذكر
0: او پیش کتنا کوت بیش دواری تندرستی ده حبه کی هولدان هنه کول جمعی چه ایجا یک سر آنه او که باجاری عامودی بلکه او تبیش او دکتوری انجی پسپور الجمع العامودی که من جا او جی مجبور بن بری خود دنه قامشلو ایجا قامشلو جی باشش خلکیر هگر ورم قارن کرم بشامه و دورین دیتر گلک سفاس بو تا دکتور هگر تداویه ده بخوازتش ده که بیش انجی گوتنه که ته هبه کرمک
1: اي والله سباس جوار اول شيء سيرفي درفتي وقال كي كيف امهات ساعتها خشبه ووقت بي جهاز معانين با لمحاك سروانجو وسباس قال كي جوار
0: قال لك سباس جبوته وساعتها تجي خشبه دكتورة طلحة ملا احمد بسبوري نخشين بوز وقوه وقركي اللي قال ما بول استوديو ساعتها تخشبه
1: ساعتها وجبه

0: كمان.
1: لا لا لا ولا لا لا ولا لا لا ولا لا لا ولا لا لا ولا لا لا كانش خلي لغا شعنا فوق نذكره في غريب دقيا نفذك قالوا لك هل أفسد بيانا بخذ رعما قالوا لك بكر معنا قتيكم قالوا نبذر نشانا باس في اسطنبول مودينا بكار مالا فلسنا بعد دار بروفين بمشار بريب مورد فردان بيرزا قالوا لك أشخل الكرمان خدان ابنا

دار بوزع خمسة جمع زدك وبلنجوم من بس ببرا خد دعي جمتك اقرا تري مالك كبرا لفت جريوم كوتلو اردك تري عمو سر بشتا مذاك ويتقر كل فتا عشيري كل عدل منو تراد قوت دلو باند دار بدلو جاكري من ذات

سيدنا مبارك اللي قوسك والمولى دخل محل حل زم بور الصالح بالخمال ويسبع الصيدو فيا اخري مري من خاص كل ربع الناس برأي تمام فلاق جمردان سون خالي ردوي مراد في شقاب دي دوي شافل يقرا يلو الجمال بير اسمه الخراب وميراه بكشم اشترى شوم فنان ميا كبر خاخو انداك دي دي ولا دي عمل اخو بقرا اخاي هاي مال ميدا الشرف مال مره عيبه بالخلق تنقرا فنزاني فيا بكيف قاسي كوزك برأي تبتني اشترى شوم بقوم تلاقي جنبرداني بساق السلامتي بسر چولوغ و چوجغي خود آهد ناقر يا خي هلا داني هلا داني اگه تمال باب من ماي هلا داني اشترى شوم بقوم شوانا قسم ابن عمي قرآن برخي مال باب مقلب ربين احباري دي هل داني سوء خارب تلاقي جنبرداني حياء ميران كشن بسلامتي رانا بنجع الراس آهد ميداني يا خي هلا بالا خود حل حل الله بابا خیر سینه چاپلی آن مارتیلیا فیلار سعید آن بر عذاب لمع جسمی را گندلانی او جواگری کلی بکه مال خلقی عن تابش سر عقیت مال بابا من ما جواب داد آگر داد

طيب وبسيد أنا بارك لك واسيد خان مالا دخل محل حل لازم أبوه صالح بالخي مالا ويشبع السيدو فيا خري ميري مير خاص كوي ربا الناس برأي تما مبتلاق جن بردان سون دخوار يل دوي مراد في شقا بيدي دوي شافلي قال ايرو الجمال بيدي سريني حاج مصطفى بقي موسى بقي تبي معمي بقي كومي خلاما بكجم لقارشي تشولو تشولو غيوانا تكسي لحيوان دستا بسين بميراني خلب زان بالله وبعضا هبو لبشتي خرابي خلق جبير نقر حيف اخو هلاني يا خي هلا ذاني هلا ذاني اجيتي مال ابوابي من ماي هلا ذاني اشترط شوم شو ذا قسم ابن ابي قران بالخي مال ابوابي مقلي بر عبد الجي قال يا اخو كفن شو خارن تلاقى جنبر ذاني حيا ميرانا كوجن بسلامتي رانا بنجع الراس هذا ميداني يا اخي اه

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: تستقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس من ضمن ماشيه.

0: نقول حموه نرمندي النمر ياكل استراني الماء تقفصها سينجا فقط مراسته
1: حسلي بابي عادل
2: وشفيت شلبي
1: ومرادي كمان
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو حموه نرمندي النمر ياكل خزمته هنر واستراني المكرن

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي.

قبطي سعيد أغا نزراوي. قبطي سعيد أغا نزراوي.

لو عشت طول عمري اوفي جمايلي الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت

شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال اخ شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا

شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال أخت شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال ورا ورا ورا ورا ورا قولوا جبان كدرة ورا ورا ورا ورا ورا صوان ماكن إيش قولوا جبان كدرة.

طبق المنراك الفرمانة وظل شاوطي ورم بادي تناتج مرادر مانا وتنالا بطي كتشيز مرم طبق المنراك الفرمانة وظل شاوطي ورم بادي تناتج مرادر مانا وتنالا بطي كاتشي تاباسكي من جيكرن مان بمفار اسكور بومداسر شوبا تونينا بقرب كاتشي تاباسكي من جيكرن مان بمفار اسكور بومداسر شوبا تونينا بقرب لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مقو عوري من ايش وجاني لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مقو عوري من ايش وجاني لو

دم ودوران اصحاب بازم دلم جارك دفت مشي تسكرم وكرو جيجا كل بن بارك ندي خشي دم ودوران اصحاب بازم دلم جارك دفت مشي تسكرم وكرو جيجا كل بن بارك ندي خشي تسخستم آقرده ونكارم قادرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقرده